0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين اوعيتوا عم تسمعونا؟
2: اول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على اغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لكم لانه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها احساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد احلى ايام.
6: احنا شو بتحب شربول؟ احنا معك للموت.
1: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: صباح النور، صباح الخير لكل مستمعي أغاني أغاني ولكل اللي واعيين بكير، لكل يلي عم بيبلشوا نهاروا معنا عبر أغاني أغاني. اليوم الأربعاء 23 أيلول، أهلا وسهلا فيكم بصارت ستة. بدي أتمنى لكم نهار حلو، نهار يكون في خبر منيح، يكون في ضحكة حلوة، ويكون في لكل واحد منكم طريق سلكة على الآخر. أول الساعة 7:30 رح نترافق نحن وياكم مثل كل يوم من الاثنين للجمعة مع صارت ستة، مع الأخبار، مع الأغاني الحلوة، وأكيد حكي من القلب ورفقة صباحية أكيد بتكبر فيكم. أنا شرب السعادة، واليوم معنا المخرج إلي أزي. رح نبقى مع بعض من هلأ للسبعة ونص مثل ما قلنا بأغنياتنا وبأخبار، إن شاء الله يا رب تكون أخبارنا كتير حلوة اليوم. بس خلونا مثل العادة نبلش مع الوقفة الروحية.
1: معا نصلي

بهالصباح الجديد بنحط نهارنا بين ايديك، بطلب منك انه تعطينا راحة بقلب كل واحد منا، انه تخلينا ما نخاف من بكرة ابدا، لانك انت معنا وبتعرف شو بحاجة كل واحد منا. رفعنا بهالنهار وحمينا وبارك كل خطواتنا وكل اشغالنا.

الله مهضومة نادين. نادين امبارح حكيتنا وتطلعت على الهواء وقالت انه بتسمعنا من الستة وربع وللعشرة. قلت لها لا، بكرة بدك تعملي مجهود، بدك تبلشي من الستة، ممنوع من الستة وربع. هلا عم تصبحنا بالخير عبدالي شربون مثل ما وعدتك امبارح. انا على السمع من الستة.

0: صلاة مقبولة لكم جميعا، إن شاء الله يكون نهاركم مبارك، يكون نهار في راحة بال أهم شيء وطمأنينة بالقلب، والرب يرفقكم ويحميكم بكل خطوة. بدي أقول صباح الخير للجميع ونهار مبارك.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: يسعد صباحكم. يلا قلعنا بكل نشاط، إن شاء الله أنتم تكونوا كمان واعيين ونشيطين. يلا دغري دغري بدنا نبلش نسمع أصواتكم، خبرونا كيف واعيين اليوم، بلشتوا نهاركم مع القهوة مع كافيه دو برازيل، أو بعدكم عم تلبسوا عم تحضروا حالكم؟

طلعتوا من بيوتكم او بعد؟ شو ناطركم اليوم؟ شغل، مدرسة، جامعة، او اخدين فرصة ناطركم شي مشوار، او يمكن انتم من جماعة اللي بيوعوا بكير بس كرمال يسمعونا ما عندهم شغل؟ خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9. فإذا 71 9 8 9 9 8 9.

0: بونجور شربيل، بونجور لأيدي، يسعد صباحكم ونهار حلو وموفق يا رب. جورج من الحدد.
1: شكرا جورج، لألك كمان إن شاء الله يا رب نهارك اليوم بيكون كثير حلو.
2: شمسك حبيبي فصل الشتاء
1: بعتولنا وخبرونا مين معنا من الساعة 6 بلش معنا اليوم، وصدقوني ما في أحلى من الوعي بكير، بتعطي نشاط لكل النهار. صاد صباحك شربول، أكيد ناطرينك ونازلين على الشغل من علي مروان. يسعد صباحك مروان.
3: بونجور شربل، بونجور ملينا، معك منصور من الدكواني، نهاركم حلو ومبارك يا رب.
1: شكرا منصور، تحية كبيرة لك. بدنا نقول بونجور لملينا اللي عم تسمعنا اليوم. ملينا فرصة ومعنا الزميل إلي أزي على الإخراج.

0: صباح الخير شاربيل.
1: صباح نور.
0: خير مالينا, نهاركم سعيد يا رب. سامي من الضاحية.
1: يسعد صباحك يا سامي.
2: أحلى صباح.
1: شكرا.
2: يعطيكم العافية شاربل على النشاطات الحلوة بميروبا, وإن شاء الله بتضلكم بالهمة بهالضيعة الحلوة والغالية على قلبنا. وبونشور لإلك ولمارينا ولكل اللي بيحبوكم, والما بيحبوكم يروحوا ينطموا.
1: شكرا لإلك شربول, صباحنا بيحلى بوجودكم. وعن جد مهرجان تفاح بميروبا بيستحق انه نتوقف عنده ونحكي عن نجاحه الكبير.

0: أنا
1: شاطر
0: وأنا ستيفانيا.
1: واليوم بيكون لنا
0: أول نهار مدرسة.
2: بسم الله عليكم، شوعيين نشيطين ومحمسين للمدرسة الساعة 6:14 بعدها. الساعة ببلشوا المدارس 7:30.
3: شربول صباح الخير.
2: صباح
3: النور لك ولكل المستمعين. ميرسي على الدعوات الحلوين والصلاة الحلوة على الصبح، وبوعدك انه كل يوم رح وعي لك المستمعين بزمور الكاميون.
2: يلا عينك عمول هلا يلا الله يقويك.
3: هيدي اللي بعدهم كسلانين ما قاموا يسمعوك.
2: الله يقويك، بس انتبه على الطريق والله يحميك.

0: صباحو شربيل.
1: صباح مننا.
0: أنا هلا خلاص بلدية شربيل ونزل على السيارة، اشتغل على السيارة، عندي زبونات بيجيبهم من جسر المطار على دقوينة. إن شاء الله نهاركم سعيد.
1: يلا انتبه يجيك شي حجر لا سمح الله. قديش في ناس بلا ضمير وما عندها حس المسؤولية، هودي اللي عم بيكبوا حجار. بس امبارح لقطوا حدا. بيرنا يسعد صباحك. بليز ما تعذبوا حالكم، بالأخص بتكونوا سايقين وبتكتبوا جرايد. اللي بده يشارك يشارك بالفويس، أسهل وأسرع شيء.
2: شربيل، أنا اسمي كلوي، أنا رايحة على سكريك.
1: لك يا كلوي قديش شاطرة أنت.
3: من وقت ما الكون
1: ابتدى. نادر عم يسمعنا بقرايته، يسعد صباحك نادر البزرة، تحية كثير كبيرة لك.

الدنيا عم تسمعنا بعجلتون، تحية كبيرة لك. وكمان فؤاد حوري عميد الشربول، أنا مدور الإذاعة من الساعة 4 وناطرك. كمان لحويك من حصارات من الساعة 6 عم يسمعنا. اليوم بدي اعتذر منك، بدي اوقف الفويس لانه كل يوم عم بيكون بنفس الطريقه، في ايكو، ما بعرف كيف عم بتسجل. سجل تبقى واسمعه قبل بليز. ما بدنا نزعج المستمعين عندها الصبح، بيبقوا واعيين وما قلوا جلادة حالهم. تعرفوا شو اصعب شيء بالوعي بكير؟ يمكن هن شيء اول نص ساعه، أو بالكتير يمكن أول ساعة بنقوم مزعوجين ومنضلنا نعسانين ومش مصدقين كيف يقلع نهارنا، بس بعدها خلاص شوي شوي منتنشط ومنقول يلا كتر خير الله منيح لوعينا بكير وما ضلينا نايمين.

دايما له طعمه تانية، بتكتشفوا جماله، بتربحوا وقت اكثر، بصير عندكم متسع من الوقت لحتى تنظموا نهاركم، لحتى تعملوا شغل كثير، لحتى تنتجوا اكثر، لحتى تعملوا مشاريع اكثر ومشاوير اكثر ونشاطات اكثر.

بكير عن جد بتجنن، بتحسوا انه سبقتوا نهار وانكم اخذتوا وقت لإلكم قبل ما يبلش كل شيء.

0: يقول صباح هو والمخرج إلي.
1: يا هلا.
0: كيفك اليوم؟
1: كتر خير الله.
0: يوم الساعة 6 معك أنا ورايح على شغلي. بدي خبرك إنه دينت على الراديو وعيني عقرب البنزين. يعطيكم العافية إن شاء الله.
1: كلنا متصاعد.
0: معك جورج ثابت.
1: يا هلا فيك جورج ثابت. استفدنا لك بعشقوت مبارح بالسهرية. أنا مثلك يا جورج اليوم نازل من ميروبا وعم بتطلع قديش هالبنزينات بيكفوني بينزلوني بس ما بيطلعوني. بدنا نحضر لنا شي 70-75 دولار اليوم.

0: يلا عم نسمع أصواتكم على 71-989-989. ما تتعذبوا وتكتبوا بالأخص يلي بيكونوا سيئين. بدي أشجعكم لحتى ما تستعملوا الموبايل أنتوا وسيئين, يعني بتكتبوا كمان 3/4 الكلمات غلط صراحة, وأنا بدي أتحذر شو المكتوب. فإذا بعتونا فويسات على 71-989-989.
1: صباح وجربول, كيفك يا حبيب القلب؟ بدي وجه انذار ولا دعوة, خليها تكون لما أكثر, لأزل الخردوات ولكعكة ميروبة لازم قريبا يجي يفتحوا بين جبال والبترون, لأنه ما معقول يعني رحت من البترون عند أز جبت ديسك الصاروخ $15 وحطيت $27 بنزين, هيك ما بيمشي الحال.
0: خلي
1: أعرف صوما حجيمة حلو بفر مطرة وكعكة ميروبة كمان عم تلفنا لنروح لهونيك ناكل, خلي أربو صوما ويسعد صباحك.
0: اهلا وسهلا فيك, تحيه كثير كبيره لك, صوتك وصل جوزيف الازي لانه عم يسمعنا, صاحب مؤسسه الازي للمعدات. مش معقول هالعروض يلي كل اسبوع عم ينزل عروض جديده, ويمكن انا عن جد بمرق دعايه وقت بمزح بقول معقول, بس انا بلتقى بكثير ناس وبيكون هالعروض بتهمهم, يعني بتهم شغلهم, وبيقولوا لي شرب مش معقول مؤسسه الازي للمعدات. يمكن نحنا بيقطع الإعلان مش كتير بهمنا إذا كل هلا موجودين بالعروض, لا بعرف قد ايش السعر الحقيقي ولا بعرف يمكن شو بيستعملون, بس ناس كتير عم تستفيد من هالعروض, وأول ما تسمع عروض جديدة عم تروح عند مؤسسة الأزي للمعدات وعم تستفيد من هالعروض. التنين بلشنا بعروض جديدة من عند مؤسسة الأزي للمعدات, يلي بعد ما سمعها رح سمعكم إياها هلا, ولحوا حالكم واستفيدوا لأنه دايما بيعملوا عروض على الكميات اللي بتكون محدودة. يلا لحوا حالكم.
2: صباح الخير, عرضنا الجديد مكنة لطحن الكشك أوروبية تطحن 120 كيلو بالساعة مونوفاز $175, شتوية على البواب, صار بدنا نغير الدوليب السيارة, الدولاب ابتداء من $22, شركة ألمانية بتصنع بالصين مكفول سنة من تاريخ البيع, فرات الزيتون أوروبية على البطارية $110 مكفولة لمدة سنة, بروجكتور طرقات على الطاقة الشمسية 100 واط $15.
0: تفضلوا لحوا حالكم, رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322. كلكم صرتوا تعرفوا أن الفرع الرئيسي موجود بالمدينة الصناعية بسد البوشي, الفرع الثاني على جالوري الاتحاد بجديدة المتن, الفرع الثالث على أوتوستراد سن الفيل, والرابع على الدورة.

0: بونجور شربول، انا اول مره بوعى بهالوقت حاسس مثل الكاميون المكسور مقصه. هالقد صعب الوعي بالنسبه لك يا رالف؟ لك هدا عملت تحويجة لوفيتا من عند مطانوس تريدينج. هيدي اللوفيتا ماركة الروشن اللي عم نحكي عنه.
1: يسعد لي صباحك شربول.
0: يا هلا
1: يا عمي، شو هاللوفيتا هيدي من روشن؟ جد وكل الأصناف غريب. شو طيبة يعني، بتعلق فيها.
0: أكلة
1: عم تعود تشتري غيرها. يسعد لي صباحك.
0: لك ألف صحتين. من وين جبتيهم هدا؟ من السوبر ماركت أو طلبتيهم دغري مباشرة من عند مطانوس تريدينج؟ لوفيتا كتير قوية، هي ماركة الروشن. وكمان الروشن عندهم هلأ الويفر في منه ثلاث أحجام، يعني الصغير الوسط والأكبر. كتير طيبين، كتير طيبين كمان الويفر.
2: فوت عقلبك حس بضجار، أنا بدي حبي قلبي.
0: بيكون تفوتوا على الويب سايت mtanostrading.com وتطلبوا من خلال الويب سايت، بيطلع لكم ديسكاونت 15% إذا بتكتبوا أغاني 15.
2: طول العمر أنا لما تحب رح حبك طول العمر.
1: سوبر ماركت انت لي الدنيا، كحد بيتنا أنا مزرعة. انت ليه الدنيا شربول؟
0: ايه هدا بضاعة مطانوس تريدينج موجودة بكل السوبر ماركت الكبيرة بلبنان من دون استثناء، خصوصا المحلات الكاكين الميني ماركت كلهم عندهم بضاعة مطانوس تريدينج. هديمة الجلاني، صاد صباحك، تحية كبيرة لك. بلشتوا بأول فنجان قهوة أو بعد؟ والله أنا هيدا تاني فنجان كافيه دو برازيل.

لكل يلي بعدهم نايمين وعم يسمعونا بالتخت، يلا قوموا قوموا، ما بحب أنا الناس الكسلانين، قوموا فزوا البسوا تيابكم، تحضروا عملوا قهوة الكافيه دو برازيل وبلشوا نهاركم بكل نشاط. الناس بالنسبة لها الوقت مجرد هيك رقم عم يقطع، صدقوني مش المهم قديش معنا وقت، المهم شو منعمل بالوقت يلي معنا.

شخص في شخص كان دايما يقول بكرة بعمل هالشغلة بكرة بعملها ويأجل ويأجل. هي شغلة صغيرة كان كل يوم يعني كان يأجل شغلة صغيرة لحد ما اكتشف انه هالاشياء صغيرة تراكمت فوق بعضها وصارت حمل كتير كبير عليه مش عارف كيف بده يخلصها.

بيقولوا دايما بننطر بكره الوقت المناسب وبنعمل هالشغله. دايما طلعوا بالساعه اللي لابسينها بايدكم ولو بخطوه صغيره، صدقوني لانه النهار يلي بتربحوه من الصبح بتربحوا معه اشياء كثير كبيره. اوعى تأجلوا لبكره شيء ممكن تقدروا تعملوه اليوم، ما تأجلوا لبكره ابدا.

0: صباح الخير شربي
1: لوحي. صباح الأنوار.
0: دعواتي لكم بسعادة دايمة ونفوس راضية وقلوب صافية وصحة وعافية.
1: حلوة.
0: مع كل حبي لكم ندى نبعقلي.
1: تحية لك ندى، كله على القافية. لقيتوا الكافيه دو برازيل اللي بشي محل حد بيتكم او بشي سوبر ماركت معين، لانه في كتير طلبيه، بعتوا واتساب للشركه على 76 777 361 76 777 361. هذا الرقم بيقدروا يستفيدوا منه كل زملائنا بالاذاعات لحتى ما تتعذبوا وتفوتوا على السوشيال ميديا وتفتشوا على معلنينا لحتى تتصلوا فيهم وتعطون عروض وتقولوا لهم انه انتم نمبر 1 وبرامجكم مكسرة الدنيا. رح نعطيكم الرقم على الهواء، تلفنوا لهم دغري واعطوهم عروض ليعملوا اعلانات معكم. 76 777 361. تعرفوا اللي بيزعجني بالموضوع انه نحن اعلاناتنا يعني دغري مباشرة معنا مش عن طريق شركة اعلانات، عم نحكي بالفترة الصباحية. اكيد نحن عنا شركة كتير مهمة ومرتبة كتير، شركة سبيكوم، بس بالفترة الصباحية إجمالا عم بيكون الإعلانات مباشرة معي ومع ميرايبي من قلب بيروت وبيصارت ستة، يعني بيكونوا مش عم يعملوا إعلانات إلا معنا ولا معلن معنا إلا ما بتلفنوا له مدورة الإذاعات، ومش مرة يعني مرة واثنين وثلاثة، وما يعني ما بيتعبوا ما بيزهقوا إنه عم بيقولوا له المعلنين إنه نحن ما منحط إلا بالفترة الصباحية بأغاني أغاني، بس بيضلوا يجربوا حظهم بركة تنقش معهم، بس لحديت هلا ولا اعلان معنا نقش، فما تعذبوا حالكم.

0: لكل يلي بلشوا معنا من الساعة 6 عم يسمعونا بصارت 6، لكل يلي انضموا لنا هلا اوف صارت الساعة 6 و32 دقيقة. صباحكم بيكون مليان فرح ونور واغاني حلوه مثل هالاغاني اللي عم بحط لنا اياها الي، واكيد صباح الخير لكل يلي عم يسمعونا برات لبنان عم يسمعونا اونلاين، تحيه كثير كبيره لكم. يلا عم نسمع اصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9.
1: هاي شربين،
0: هاي
1: نور، كيفك؟
0: منيح.
1: أنا جيوفاني ومرسي على الأوزمو، بحبك كتير.
0: وأنا بحبك. إجوا لعندكم على المدرسة؟

بدي أذكر المستمعين أرجع بروشن. روشن يلي هي صناعة أوكرانية يلي مطانوس تريدينج صار لهم أكثر من 8 سنوات، هن بيوزعوا منتجات روشن بالأسواق اللبنانية. روشن عم نحكي، نحن عم نعرفكم على نوعين، في الويفر وفي اللوفيتا. اللوفيتا اللي هي نوع من الكوكيز. الويفر في منها 5 طبقات، يعني كل واحدة بتكون مؤلفة من 5 طبقات من البسكوي، وبتبقى محشية ب4 طبقات حشوة وحرزان الحشوة، مش يعني شوي مسمكين الحشوة. بضاعة كتير ممتازة، فيكم تختاروا على شوكولا، على بندو، على فانيل وعلى حامض. قريبا الروشن عندهم رح ينزلوا على أسواق ميكس، يعني بين الفانيل والكاكاو سوا مع بعضهم، فانيل وكاكاو. وروشن في منها 3 أحجام، يعني أو 3 أوزان، مثل ما قلنا الصغيرة الوسط والأكبر، وخرج مدرسة لأنه ما في شوكولا وما بتدوب بشنطة التلاميذ.

0: صباح النور، صباح النور لكم جميعا وين ما كنتوا بلبنان وبكل انحاء العالم. نحن معكم بصارت ستة، معي انا شربل سعادة، واليوم معنا إلي أزي.
1: للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71 989 989.
0: ان شاء الله تكونوا مبسوطين برفقتنا، فاذا اصواتكم عم نسمعها خلوا التسجيل يكون صغير وواضح، خصوصا تلاميذ المدارس. بليز هلا بلشت المدارس ونحن بنحب نسمع اصواتكم، بس خلوا الاهل يسجلوا لكم وما يكون في تقطيش كمان بالتسجيل.
2: صباح وشربل، يسعد صباحكم، ان شاء الله نهاركم حلو يا رب. انا بدي اقول اوعى تاجلوا انكم تحبوا انكم تفرحوا، الوقت عن جد بيمرق بسرعه، عيشوا كل لحظه بلحظتها واستمتعوا فيها قد ما فيكم. اوعى اخص شيء تاجلوا انه تقولوا للي بتحبون انه منحبهم وانه منشتاق لهم، هيدي الشغله لانه كثير الواحد بيندم علي. وشو فيكم تكونوا مبسوطين ما تاجلوا.
0: برافو عليك كارولين، يعني لأنه الوقت اللي بيروح خلاص ما فينا نندم عليه، راح استفيدوا من كل لحظة، بالأخص الناس اللي موجودين بحياتكم مثل ما قالت كارولين، يعني عبروا لهم عديش بتحبون بكل لحظة بتشوفون، بكل لحظة أنتوا حدهم، لأنه بس لا سمح الله يبعدوا عنكم يغيبوا عنكم رح بتحسوا بندم كثير كبير وما بعود ينفع الندم.
3: صباح شربون ومالينا، يا شربل انت النمبر وان، حيلا اعلين بتعملوا طرب يوصل للعالم وكلنا منروح نركض ونشتري ونكون قد المسؤولية.
0: تحية لك أدل. هلا بدي ادلكم بما انه عم تحكي عن الاعلانات، وانا بعرف انه كلكم بتسمعوا اعلاناتنا وبتتجاوبوا مع هالاعلانات، بدي ادلكم على مطعم بدبي اسمه ام مجد، حد اللمول ام مجد، فازوا هالاسم وروحوا جربوا.

0: لما ام مجد بدبي حد المول مطعم لبناني اصيل وعنده اكل لبناني غير شكل.
1: انا نقطه ضعف الحنيه ما بجيب العند.
0: اكلاته لبنانيه بتشهي ما بتلاقوها بمطرح تاني يمكن، مثل السنات، نخاعات، بيض الغنم، السناسل، وكل شيء بحضروه على اصوله. اللي بيحبوا اللحم الني، كل أنواع اللحم الني، غمضوا عيونكم واختاروا من عند مطعم أم ماجد. شو بيخطر على بالكم من السودة للفتيلة؟ اللحم الني مثل ما قلنا على أنواع. كل يوم بمطعم أم ماجد بتبي حد اللمول فيكم تطلبوا البلاديجور، عندهم مطبخ لبناني أصيل وطعمه بتخليكم ترجعوا مش مرة واحدة، عدة مرات لعندهم. أكيد فيكم تطلبوا ديليفري من عند مطعم أم ماجد بدبي، هيدا رقمهم 79-000-250 79-000-250. فيكم تطلبوا من خلال هذا الرقم أو من خلال توترز. يلا بس تجربوه بليز، خبروني. أنا جربته وراح عيده مرة تانية وثالثة ورابعة وعشرة. مين بيعرفوا لمطعم أم ماجد؟
2: لك مرحبا شربي.
0: يا هلا
2: نورنا من أستراليا.
0: يا هلا بنورنا.
2: ذكرني من ميلبون، والله اشتقنا لك، صار زمان ما حكيت أنا وما صار نصيب، كنا مشغولين كتير وهلا رجعنا على شغلنا، عم نسوي دليفري ومنتسلى وهلا بلش الطقس حلو بأستراليا، خلصت الشتوية القوية وهلا في دخلنا بالربيع، وإن شاء الله تكون أيام كويسة وإن شاء الله كله كويس وإن شاء الله تكون أخباركم دايما كويسة ومبسوطين عليكم. سلامات نورما من ميلبون.
0: تحية لك نورما ولكل اللي بسمعونا بأستراليا وبكل دول العالم.

السؤال اليوم بدي أسأله لكل المستمعين اللي عم يسمعونا مني وجر، يعني كيف عم تقدروا تدبروا أموركم هالفترة؟ عن جد مش هالفترة هي الأصعب بالسنة، صارت كل أيامنا صعبة بلبنان مع هالغلا والتفلت بالأسعار والتضخم اللي صاير، ما بعرف كيف عم تقدروا تدبروا أموركم. قديش بعده معاشكم عم بيغطي احتياجاتكم، وهل صرتوا مضطرين انه تلغوا شغلات وتخففوا مصاريف وترجعوا تعيدوا ترتيب اولوياتكم؟

0: موسى إيماز يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة لإلك كمان. أدال سعيد يسعد صباحك. جاي بعتيلنا أدال، بعتيلنا غنية الروشن، قديش مبارح حكيوا عنك وين ما روح وين ما أجي يقولوا لي شو هالأدال.
1: شغول أنا المطعم رايح عليه وقتيته بيعقده بكف النظافة والاستقبال الحلو، بنصح الكل يروحوا عليه،
0: الناي
1: ما في
0: أطيب
1: منه.
0: أم مجد عم تحكي أدال، أدال دقت السنات عندهم؟ شربول أكيد ما بدأ سؤال، وصلنا لل شو؟ شفتي يا جان دارت ليه بقلكن سجلوا فويس، بس قريلي شو هيدي الكلمة.
2: حافظك عن غايب في سمعلك إذا بدك شو بتفكري.
0: وصلنا لدرجات القرف.
2: لامك في اتذكر أنا حتى قبل كيف عشتي.
3: أكيد مش عم بيقدي، أكيد أكيد مش عم بيقدي يعني، والشغل الخفيف كتير. كل شيء عم نأجله، عم ندفع بس الضروري الضروري اللي مضطرين عليه، يعني قد ما فينا نأجل مش عم نقول لا. البنزين وحده عم نحط دوبل وتريبل يعني هالشهر، غير المدارس والكتب اللي حطيناهن والأسيرانس، يعني منقول كتر خير الله بعدنا واقفين على إجرينا، بس لأي متى ما حدا بيعرف.
0: هلا لنشوف نادين، لنشوف شو بدهم يعملوا الاتحاد العمال العام يلي طلب من الحكومة بإعلان حالة طوارئ اقتصادية بسبب ارتفاع الأسعار، وخصوصا مثل ما قلت المحروقات والمواد الغذائية. كمان الاتحاد العمال العام طالب بانعقاد لجنة المؤشر سريعا لبحث تصحيح الأجور وبدل النقل والزيادات على ملحقات المعاشات. والأهم من هودي كلهم أنه رح بيصير في اجتماع هالسبت 26 شهر على جدول أعماله البحث بأشكال التحرك، من ضمن تحديد موعد للإضراب التحذيري واعتصامات وتحركات رح بتصير بالمناطق اللبنانية كلها.
2: هالدنيا ما نفهم غريبة تركيبة عقلة.
0: حتى دكتور بشار أسمر رئيس الاتحاد العمال العام التقى برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وقال انه التحرك العمالي صار قريب، مثل ما قالت اعلن انه هالسبت بيعلنوا عن موعد الاضراب التحذيري.

اتحادات ونقابات النقل البري دعيت لاجتماع استثنائي اليوم الساعة 10:30 قبل الظهر بمقر الاتحاد العمالي العام بخصوص الاضرابات والتصعيد يلي رح بيصيروا.

0: يعني للأسف قديش في أزمات ومشاكل بهالبلد، بس الضغط المعيشي صار بالواجهة هلأ بشكل كتير كبير، بشكل كتير واضح. انت ايدي قدام تعبي بنزين بالشهر؟ يوم جيت بسيارتي، مش بسيارة مليانة، قالي شي شهر مش مدورة، انا فكر انه مليانة بنزين، طلعت بتنزلني بس ما بتطلعني على ميروبة. البنزين والله عم يتبخر.
1: كربول يسعد صباحك لرمضان. هلا انت بتصدق الاتحادات وبتصدق النقابات، ما كله دافنينه سوا، ما كله متابعين لجهات سياسية. يا شربول انت من رجال الزكاية، نعرفك، هذا البلد كوسة، الله يلعنهم كلهم سوا. افشل حكومة، افشل حكومة بتاريخ لبنان، يعيب الشوم عليهم. بس هذا البلد ما بيزبط إلا بالانتداب، ما حدا يحكمنا ليمشي حالنا.
0: تركتك للأخير
1: صباحك شربول،
0: وتخطيت الوقت 43 ثانية، بس في ألفاظ صديقنا بدنا نشيلها على الهواء احتراما للناس اللي عم تسمع والمستمعين. يعني في تعبير قلتها وتركتك مش للهواء، هي بتقولها إذا قاعد أنا وياك أو أنت وأصحابك. يعني ما بدي أقول بقى الله يساعد هالحكومة، إجت على وكرة بابير وعلى انهيارات وسرقات، بس أنا بالنسبة لي لحديت هلأ ما عملت شيء بصراحة، كلها وعود. حتى القطاع العام، رابطة موظفي الإدارة العامة، أعلنوا الإضراب اليوم الأربعاء وبكرة الخميس مع تعطيل قصري اللي صرتوا تعرفوه يوم الجمعة من كل أسبوع، كل يوم جمعة من كل أسبوع. فأذن اليوم وبكرة إضراب بكل الدوائر الرسمية.

0: لا اضرب حد قديم ولا حد اخير. طول ما في احزاب سياسيه عم تستغل الشعب اللبناني وعم تستغل هول المظاهرات ما حيطلع بايدنا شيء، حتى لو كانت الحكومه ناجحه ولا فاشله.
1: هيدا رايك صديقنا، يعني رح نضل نصدقهم كل مره نصدقهم. تليفون واحد بيجيهم مثل ما قال كوبرا بيلغوا كل شيء. ونحن مش من هواة ودعاة اضراب وتسكير طرقات واحتجاجات شعبيه ابدا، بس وصلنا لوقت خلص يعني ما فينا نكمل بقى.

امبارح حتى بالجنوب يعني اوضاعنا الاقتصاديه والمعيشيه نستنا هم الجنوب والاحتلال الاسرائيلي وشو عم بيصير باهلنا كل يوم. بتعرفوا امبارح كان اليوم العالمي للسلام وحكينا عن هالشيء، حتى ميراي حكيت بهذه المناسبه. حتى اليونيفل هالقوات الدوليه يلي موجودين بجنوب لبنان قالوا باليوم العالمي للسلام السلام بجنوب لبنان بعده بعيد المنال، يعني بعده حلم.

0: حديت هلا في وجود 30 موقع عسكري إسرائيلي بجنوب لبنان، من بينهم 8 مواقع محصنة، يعني بتحسوها مت كأنه صارت مواقع ثابتة.
1: دي قصة حب على شاطئ الهوى، أجمل حكاية قلب أفضلها إحنا سوا.
0: هيدا اللي بحركش بوكرة بابير، يعني انبسطنا فلو بال2000 من لبنان، ضلينا نحركش نسند هالدولة ونسند هيدا الحزب وهالمسلحين لحتى رجعنا الإسرائيليين لعنا على الجنوب من بعد ما دمرناه تدمير شبه كامل.

0: رئيس الحكومة بوجوده هلا بنيويورك بينجح بأنه كمان يصير في تجديد للقوات الدولية. بتعرفوا نهاية السنة بيخلص وقتهم وبال 2027 ببلشوا تباعا ينسحبوا. مش معقول الجنوب يبقى من دون وجود دولة ويتركوا أهل الجنوب لا مصيرهم. يلا عم نكمل نسمع أصواتكم وهيك نتفائل بأصواتكم الصبح على 71 9 8 9 9 8 9.
1: يسعد لي صباحك. إذا ما في دولة حاسب كل واحد قد ايه اخذ مصاري قد ايه معه من الزعماء ما حيمشي الحال
0: 100%،
1: ما حيصير شيء، ما بيمشي الحال.
0: واللي بزعل يا صديقنا يلي بالأسماء والأصابع كلها عم تدل عليهم يلي سرقوا هالدولة ونهبوها بعدهم هن بالحكم، يعني لو ما كانوا بالواجهة بس هن عم بيديروا الوزراء والنواب يلي من مدارسهم.
2: أنا عشت بك إحساس بالدنيا كلها لحظة لقانا حبيبي حياتي ما عشتها لقيتني.
0: سمولي شي وزير بهالحكومة مش تابع على حزب معين
2: في بعد كده جمال ما شفتش زيها
0: هالكم وزير اللي بينعدوا على أصابع الإيد الواحدة يلي تابعين لرئيس الجمهورية. برافو عليك نية لك
2: عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معك والله ما سي.
0: شربول وزير الداخلية مش تابع لحدا.
3: بونجور شربل كيفك ماشي الحال. شربل بال 2019 $6 حركت الشارع ونزلت العالم بوقتها كانت نجحت الثورة لو ما في فئة من الناس
0: لو ما الأحزاب فاتوا فيها
3: الثورة ورافضين انه ينهض البلد. هلا بحس انه لازم العالم تنزل نفس الشيء مثل ما نزلوا وقتها بتشرين الاول 2019 لازم العالم كلها تنزل زحف على الطرقات. بحس انه العالم كلها هلا قرفانه وكلها متضايقه وما في حدا حيعترض ومثل ما النواب لقوا حل زادوا معاشاتهم اكيد بده يلاقوا حل يزبطوا وضع البلد. يعني مش بس لهم الحل بيلتقوا لنا لا. فما بعرف هالشعب شو ناطر بعد.
0: يعني ما بعرف شو بدلك مدام، ما بعرف إذا بهالأوقات بعد التحركات والاحتجاجات والثورة وقطع الطرقات بعدهم بيعطوا نتيجة ببلد منهوب، ببلد مأفلس، ببلد وصل إلى الحضيض. يعني نحن هلأ على المزبوط بجهنم، مش وقت يلي أخذنا رئيس الجمهورية السابق العماد جوزيف ميشيل عون عفوا. نحن هلأ يا حضرة الرئيس هلأ نحن بجهنم فعلا. مسحة وقتها والناس ما عاد سكتت بس هلا وصلنا كنا عم ننزل.
4: يا شيخ شربل رجع سعد الحريري على البلد بترجع الثورة.
0: أنا بدي رجعه هلا بسن سنين ونشيب مئاتي
2: تشغل قلبي وتشغل عقلي وبالي معاك. طب ليه
5: هاي شربل ومالينا كيفكن منيح؟ أنا اسمي سيفانا بحبكن كتير كتير.
0: ونحن منحبك اليوم طنط مالينا أبسنت. اليوم في إلي محلة إلي أزي أحلى شيء تلاميذ المدارس. نحن مكون عم نحكي همومنا هن رايحين على الإيكول. برافو عليكم وإن شاء الله تضلكن شاطرين أهم شيء وتكبروا وعلى أيامكم يصير في بلد بيشبع أحلامكم وطموحاتكم وتطلعاتكم ما بيكون مثل البلد يلي نحن عشنا فيه. بركي على أيامكم. يعني هلأ قد عمر الزقطورة اللي حكيتنا بفتكر شيء 4 سنين 3 سنين إن شاء الله من هلأ لوقت اللي بتصير بالعشرين بيكونوا كل هودي اللي على أيامنا بيكونوا صاروا فوق عن جيزو بالسماء وارتحنا منهم. هودي كلهم طالعين عن جيزو مش نازلين على جهنم.
5: خلي خمسة
0: سانك اوف مش مبين. مين اكتر شي بتحبي من المسؤولين هون بالبلد من السياسيين؟ يعني شو بدي افسر لك سياسيين؟ يعني هودي اللي عم يسرقونا، اللي سرقوا البابا والماما، اخذوا لهم مصرياتهم بالبنك وعم بيغلوا كل شيء، والمدارس عندكم كثير صارت غاليه لانه هن فاسدين وشريرين، وشو بدي بعد اقول عنهم؟ وتركين كل شيء هيك سايب، ولا بيسالوا وزيره التربيه بخبر كان، لا بتراقب المدارس ولا عندها كلمه على المدارس الخاصه، خصوصا المدارس الكاثوليكيه يلي اسمها على اسم القديسين. يا حبيب القلب تعال، ما بيعرفوا شيء الراهبات والاخوارن المسلمين هالمدارس من هالقديسين يلي مسميين المدارس على اسمهم، بس بالاسم. بس توصلي على الايكول قولي لها للمسور اللي عندك، اساليها قولي لها السان القديس يلي على اسم المدرسة عندكم كان يعيش مثلك؟ كان معه موبايل موديل السنة؟ كان معه سيارة جديدة؟

0: لأهله وشير شيء بالمخفى، هيدي الطاعة. أنا كنت أعرف من زمان راهب يقول لي شربول إذا بدي أشتري كالسات بدي روح أطلب من الرئيس لحتى يعطيني حق كالسات. هلأ وين كل راهب فتح حسابه بعيش أهله وعائلته وفاتح مملكة؟
1: شربول مجد لله
0: دايما لله.
1: حارك مبارك يا رب. معك فادي.
0: حس بدي برشني فادي
1: شيخ الأواديم. هذا البلد ما بيجلس، مش عملت شيء عم بس ما بيجلس. رح لك ليه. لأنه من 30-40 سنة لليوم استحليت حدا فريق واحد من كلها السياسية يطلع يقول نعم نحن أخطأنا بمحل معين. ما حدا كله معه حق. البلد انصار النهب ما بيجلس، وصورة ما إلها طعم بقى. صورة ما بقاش إلها طعم خيي، لأنه على الأرض ما حدانش عم يسمعنا.
0: هذا اللي سألته فادي، بعتذر يعني 42 ثانية بعد في قدن. هذا اللي كنت عم قوله، ما بعرف إذا الثورة والاحتجاجات بعد بيعطوا النتيجة بهالوقت. يلا قبل ما نتوقف مع بريك من عند الزميل إلي أزة، بدي أذكركم بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. أحلى وأجمل قعدة والله. أنا الليلة بالليل تطلع إلي، رايحين أنا وميلين على جلسة الخوابي على الساعة 8. لقينا عجد مع بمزح، إذا حدا بحب بهمه يلاقينا على الساعة 8 رح يكون بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. نقعد سوا من أرجل، نحكي مع بعض، نتعرف على بعض. لقونا يا حبيب القلب تعال. ليلة لا في موسيقى ولا في ضجة، بنقعد هيك على رواق نحن وياكم. إذا بدكم تلفنا هلأ لسامي مهنا على 03-554-332. مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان كل أحد عم بيكون عندهم برنامج فني غير شكل. المطرب غازي ناجم بيعمل أجواء كتير حلوة، لقمتهم طيبة كتير، لقمة بيت قعدتهم غير شكل، قعدة شرحة بتشوفوا الدنيا كلها بوشكن وبقلب طبيعة كفر دبيان الحلوة كتير. لك حتى حواليهم بتشوفوا بساتين التفاح. جيبوا عائلتكم هالأحد على الغدا على مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان، وما تعطلوا هم الأسعار أبداً، عندهم كذا فورميل. إذا بدكم تحجزوا 03-554-332، فإذا 03-554-332 هذا مطعم جلسة خوابي كفر دبيان.
2: إنها الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.

0: صباح النور جميعا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. ان شاء الله يا رب هالنهار بيكون احلى بكثير من كل الايام اللي مرت. رح نضل نتمنىها مع انه ما في شيء ظابط بهالبلد وما في شيء حلو بيومياتنا، بس احنا رغم كل شيء بشع عم نعيشه فينا دائما نفتش على هيك بصيص امل صغير يلون حياتنا ويخليها تصير ايامنا احلى واحلى بكتير. يلا حضروا جزورة هالاحد لحتى كمان نلتقى نحن وياكم على الغداء بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. سيلا بونجور. سيلا، سيلا عم تقلي انا اول يوم اكل وانا بحبك كتير شربول، اشتقنا لكم يا سيلا.
1: بونجور شربول، بونجور روحي. منين بده يزبط البلد من 40-45 سنة مزروع الفساد؟ ما في هيك.
0: لا ما دام بدي اعتذر، بدي اعتذر منك لأنه زعجنا المستمعين كثير. سمعت في صوت الإعلانات كيف طالعين حدك وصوت الإذاعة كثير قوية. بمزح. مين بده يطلع معنا اليوم على مطعم جلسة الخوابي بيك فادي بينسحق؟ بتطلع؟
2: بونجور، بونجور شاربول، بونجور مالينا، يا ما يا أستاذ، يا شاربول، يا أنت الكبير، أنت اللي عزمتو كل اللبنانيين بالميروبا، عملتوا حفلة، عملتوا الثلاث الأول في التفاح الميروبا
0: كله. بس حقيقة ليه ما جيت انت؟ كل لبنان كان بميروبا السبت الأحد، ولك حتى التنين. مين بيقول انه التنين في مدارس والناس نزلت من الضيع والجبال وكانت الدنيا مليانة مليانة بالناس يلي اجوا من كل لبنان على إلى يحضر الشيوخ الدبكة اللي بعلبكية بمهرجان التفاح بميروبا. مين كان بمهرجان التفاح؟ خبرونا مين طلع وأي ليلة طلعتوا؟ أمال عون من زلقة، يسعد صباحك.
3: شو بدو حبيبي، شو بدو بدو على قلبي.
0: يلا رح نرجع عليه نجرب مع المدام يلي الصوت الإذاعة كان كتير قوي حدا.
1: بونجور شربول،
0: هيدا حكي،
1: برجع بعيد الفويس. منين بده يزبط البلد من 40-45 سنة معشعش الفساد
0: 40 حرامي
1: وأكيد الكهرباء ما رح تجي لأنه ببطل المطارات يشتغلوا. الله يرحم اللي قال، الله يرحم بوري شامعون، يرحم ترابه، لأنه خلص القويدين لما قال بده يتغير من أصغر موظف لأكبر موظف كان بالدولة وغير الدولة والمؤسسات. هودي هودي قمة الفساد بقى إذا ما تغيروا وما عنا دولة.
0: إن شاء الله بيجي هذا النهار لكل هالوجوه اللي حكيت عنها بتفل إلى غير رجع. صباح النور شربول. كنا بسيرتك امبارح بالوزارة، كنا عم نحكي عليك، نهارك سعيد. شو بالعاطل أكيد كريم بوراس. إذا فت عند المدير العام بيير، بيير عند المدير العام عماد أشقر ما بيحكي إلا بالخير عليه وأنا ما بحكي إلا بالخير عليه. مدير عام وزارة التربية.

0: من الفساد. هلا بعرف انه في ناس هي فاسده، مش بس المسؤولين فاسدين، بس يمكن اللي خلينا نوصل لهالمرحله او لهالمستوى العالي من الفساد هو الفقر والتعتير والتضخم والانهيارات بكل الاقتصادات يلي صايره. يعني مؤسسه مثلا ليه بدها تتهرب من الضريبه، انه تدفع ضريبه للدوله؟ ما انا قادره، يعني حروب متتاليه وغلا وتعتير، كيف بدها تدفع الضريبه المستحقه عليها للدوله اللبنانيه؟ امبارح وزير المالية ياسين جابر عم بيقول انه احال اكثر من 100 مؤسسة كبيرة الى النيابة المالية لانه عم يتهربوا من دفع الضريبة للدولة، بس اكيد عندهم ظروفهم. هلا اللي عنده شو بيقولوا، في عنده بتفكيره براسه بخططه بشغله، في ناس هي بتكون ميشان، بتكون هي شريرة، بتكون هي فاسدة، بس في شركات مبلا بسبب الأوضاع يلي وصلنا لها ما عم تقدر تدفع الضرائب. هي للموظفين أنجا عم تقدر تدفع لنا رواتب بشكل كامل. بس عم بقول الوزير أنه رح يصدر قرارين لتخفيض الغرامات لهالشركات، فرح بيكون عندهم مجال يقدروا يقسطون ويدفعون بهيك بشكل متتالي بشكل مخفض كمان. يلا مين واعي ومين عم يسمعنا، هات لناخد فويسات بس بشكل كتير سريع، يكونوا مختصرين واضحين، اهم شيء تقولوا لنا اسمائكم. حتى يشوفوني. كريم عم بمزح، قال لي ظلمتني شربول لانه انت ما بينحكى عنك غير بالمنيح. عم بمزح بالاخص بوزارة التربية. انا بمرق لكم اوقات هيك مسامير، بس مسامير بلاستيك بتكون.
1: هاي شربل، انا معك شربل، ومرسي كتير على الكادور رح نستلمها، وكتير قصص حلوة وانت مزوق، ومرسي كمان. وهلأ اخدين معي رشت على المدرسة على حامض.
0: واو، روشن على حامض، هيدا اللي انا كتير بحبه، هيدا الويفر من روشن، فصحتين. يلا هات نبلش نشوف مين عم يسمعنا. سميرة وين عم تسمعينا؟ سميرة عم تسمعنا، سميرة أنصو بتوربي فرنسا. متى بدك ترجع يا سميرة؟ وقفت الحرب بلبنان.
2: صباحو شربول، صباحو ميلينا،
0: صباحو إلي.
2: سيرة الضرايب فيها شوية منطق، يعني مثلا أنا بعرف شخص فاتح محل عنده تي في آي، عنده ضريبة على الدخل، عنده سيكوريتي، عنده انشورنس، عنده هالأخبار كلها، وبيجي واحد بيفتح بوجهه دكانة صغيرة ببيع تقريبا نفس البضاعة تبعه، خلينا نقول 50%، وما بيدفع لا تبقى
0: أول شيء
2: وبيضاربه. طب ما هالزلمة مين بيحمي؟
0: لا عنده محاسب، لا عنده شيء أبدا. 100% معك كل الحق.
3: من جماعة ما في حب بيجيب الصدفة، نظرة الأولى مستحيل تتحول غرام.
0: كتر خير الله.
4: يلا إلا لسمورة ناطرينا سميرة أنصو.
0: ايه عم تسمعي، صارت 17 دقيقة. يعني ما تنسوا فلافل أبو أندريه فتحوا بكل فروعاتهم، خصوصا بفرعهم الجديد بكفر حباب، أول طلعة غزير على اليمين. ويا ويلي على شي ترويقة فلافل. دانيال مكرز اللي عم تسمعنا بالكي حالي، يسعد صباحك. كمان ديدا بالحدد، طوني رزق وين عم تسمعنا؟ شربول هيدا أول يوم مدرسة، إيه بعد في مدارس حتى للأسبوع اللي جاي واللي بعدها، خصوصا للصفوف الصغيرة. مريم يلا إن شاء الله بتكون موسم مبارك يا رب. دحدوح كمان يسعد صباحك. مروان أبي خليل كمان من الكحالة.
3: مرحبا وإيدك دبت بلمستها.
4: شابر أنا على طريق بعبدة وبعدنا علقين بعشق السير. أكيد حق بلشت شتوية وراح أروح الأولاد على المدياريس. موسم مبارك.
0: مرسي ولألك كمان ماري. إذا بدكم تطلبوا ترويقة أو غدا أو عشاء بيضلوا فاتحين لل 12 بالليل فلافل أبو أندريه بكل فرعتهم. بس أنا بدي أدلكم على الفرع الجديد بكفر حباب أول طلعة غزير، فيكم تطلبوا من عندهم ديليفري أو من خلال الأبليكيشن الخاصة فيهم أو من خلال كمان الويب سايت الخاص فيهم أو على هيدا الرقم. هيدا رقم فرع غزير 70 12 12 52. فإذا 70 12 12 52.
3: كفي دلع ضحكة حياتي لما صرتي تضحكي
0: كل المال والأقساط بمال تاني. امبارح كنت عم بحكي مع ميراي، ما بعرف إذا على الساعة 8 أو على الساعة 9 بمن قلب بيروت، كنت عم بحكي أنه كيف بتصير إجمالا كيف بيصير يعني بيتحدد الزودة على الأقساط. بس ما بعرف أي مدرسة بلبنان أو أي لجنة أهل عم تقدر تتابع هالزودات الغير مقبولة بقى بالمدارس الخاصة. كل سنة من قديش أنا متذكر مع بداية كل سنة دراسية بيتكرر نفس السيناريو بموضوع الأقساط. ومن دون أي تدخل من قبل وزارة التربية كل مدرسة فاتحة على حسابها.

بتعرف كيف وزارة التربية بتسمح بفرض زيادات على الأقساط من دون يعني قبل ما تنعمل الدراسة للموازنة المدرسية من قبل لجان الأهل، قبل ما يكون عم بدققوا لجان الأهل بهالموازنة والدراسة مثل ما قلت لها لميراي امبارح إجمالا بتصير بالفصل الأول من السنة الدراسية، بيعملوا الموازنة، بيعملوا دراسة الكلفة التشغيلية للمدرسة، قديش عنده رواتب للأساتذة والمعلمات، قديش عنده رواتب للموظفين، وهيدي الدراسة بتتقدم للجان الأهل بيدققوا فيها وبيشوفوا قديش كلفتها، وبتتقسم على عدد تلاميذ المدرسة، وساعتها بيتحدد قديش القصة رح بيكون. لجان الأهل بيقدموا الموازنة المدرسية، بيقدموها للجنة المالية اللي موجودة بلجنة الأهل أو إذا بتكون الهيئة المالية، وبس يوافقوا عليها ساعتها بتتقسم هالموازنة على عدد تلاميذ بالمدرسة لحتى يقدر يتحدد يعني قيمة القسط.

0: غيرك.
1: يلا من جبال يوسف عم يسمعنا من جبال، يسعد صباحك.
2: بونجور. أنا اسمي نور عواد وهلا رايحين على المدرسة، وأنا بحبك كتير كتير كتير.
1: ولك أنا بحبك كتير كتير كتير كتير يا نور كتير. هلا عم تشوفي قديه؟

بدنا نخبركم خبرية كتير حلوة. ابتداء من أول أحد بتشرين الأول رح يرجع المطرب والأستاذ بعزف العود جوزيف عيسى، رح يرجع كل أحد على الغداء على مطعم قلعة أمرامي بعين سعادة. يلا قرب الوقت، مطعم قلعة أمرامي بعين سعادة ناطرتكم كل يوم بالكاسل روفتوب. رحت إليها ديك المرة، حلو حبيت، واو عملي لي واو. كاسل روفتوب بقلعة أمرامي، لحوا حالكم بعده فاتح، مدام الطقس حلو بعده فاتح، وفيكم تحجزوا لسهرة هالسبت مع المطرب فادي الجميل بمطعم قلعة أمرامي بعين سعادة.

0: تحكملينا من رقمك كمان.
1: ايه شو بدك منا؟ بعتي لي فويس وببعت لي لانه ميلينا هلا عم تسمعنا بالتخت بالبيت. شربول والاضرب من هيك بتجي بنص السنه وبيقولوا لك زدنا 500 دولار.
2: ما في بالك يا والله عن هواك ما بتخلي.
0: ميلينا انا بحبك كتير كتير. ولا انا
1: رايحه اسكول
0: واسمي نور
1: عواد. يلا هلا بدي اقول لمينا تبعت لنا فويس وبحط لك اياه على الهوا. نور عواد بتحبك كثير كثير كثير كثير كثير يا ميلينا. يلا بعثي لها فويس لنور.
2: روحي حطيتك ما حلها عحلك يا ما شاء الله.
0: كيفك منيح؟ انا اسمي نايكا سوف وبحبكم كثير.
1: وأنا كمان بحبكم كتير كتير كتير.

0: تفضل ليش عم يسأل عبد الله الكوراني، قال أي متى رح ترجع الراقصة سماهر على الخوابي لأنه حب بيشوفها ويتصور معها. يلا إليش عندك اليوم على الغداء؟ مدام ملينا فرصة اليوم بتروح لنتغدى بكبة زمان بتضيع، بتحب الكبة؟ طالع عبالي اليوم رح اتغدى اطيب كبه صغرتويه. مين بيروح معنا؟ يلا بعتوا لي مين بيروح معنا، وحيه الله انا اعزمكم، بس قولوا لي مين بحب.
1: ليل نهار تذكري
0: شو هالكبه الزمان، واو واو واو، يعني بس اقطعوا كنيسه الصعود بتضيع انتوا رايحين صوب انطليس شوي صغيره لقدام على الشمال. مين بيقدر يبعث لي صوره هلا كبه زمان؟ يلا بعتوا لي مين بده يروح معنا.
2: يعطيك
0: العافيه
2: انت وإلي وهارك المبارك يا رب، بس بدي أسألك شربل إذا الضمان اليوم فاتح ولا مأضرب، ومرسي كتير لك.
0: بفتكر الضمان ما عم بيشارك بالأضرابات، بفتكر هات لنا بعت فويس وإذا أجاني الجواب هلأ برد عليك. بس خلينا مرق لأنه ميلينا بعتت فويس لنور ترد عليها. يلا نور أول راديو، ميلينا بدها تقول لك شي، يلا اسمعي.
3: هاي شربل، هاي إلي، موجود لكل المستمعين. بدي أقول هذا البويس خصوصي لنور عواد، وبدي أقول أنا كمان بحبي كتير كتير، وهي بوسة كتير كبيرة لإلي.
0: يلا سمعتك، مبين إلي ميلينا أنه واعي بكير وصوتها فاتح ومش نايمة بالتخت وعم تسمعنا بالتخت، مبين ناس عم تشتغل وناس نايمة. يلا مين ما قلتوا لي مين بده يروح مع كبة زمان، يعني بدي اعمل طاولة 8 اشخاص وانا اعزمكم، يلا بعتوا لي مين بده.
4: ضمان فاتح عادي،
0: ضمان ما بيضرب. شربول بالنسبة لوزارة التربية بليز، هلا انا ما في جوابكم، في اضراب اليوم وبكره، بس مين بيتجاوب مين ما بيتجاوب مع الاضراب حسب المزاج.
4: شربل
0: اي
4: ساعة بدك تروح لنقول ايه او لا مشان المطعم الكبة؟
0: اي ساعة بتخلصي؟ اي ساعة بتخلصي؟ انا يعني غدا اي ساعة اكتر شي تنتين، ما في ضاين انا بعد التنتين. هلا رح تروح عند فلافل ابو اندري، يعني رح تقل الترويقة لقدر ضاين للغدا، بس اي ساعة بدك يلا تنحدد الغدا لنقول للمستمعين. بدنا اول 8 اشخاص. كل ايام الاسبوع تنتين منيح ماري، تنتين منيح. يلا اجني بوسابة، بدك تروح على الأكيد أو بدك عم تضحك علي؟ بدي عيد الأسماء. يلا ماري قالت لي أوكي، ماري أوكي، اجني أوكي، إلي أزي أنا وياك ما رح نحسبهم بالثمانية، إلي أزي وشرب السعادة، يعني رح نقول معي ومع إلي 10. يلا بعد بدنا 8 بليز بسرعة رح يخلص وقتنا.
5: كيفك منيح؟ والله أنا رحت يا شرب العكب بالزمان، استقبلوني استقبالي كتير حلو، بس عرفوا من أغاني وأنت بالزيت، وكانت ضيافتهم كتير كتير مهمة، وأكلهم كتير طيب، والسيرفيس كتير حلو، وقعدة مهضومة كتير كتير كتير كوزي، يعني إذا بدك ع بابليك يعني خلطة حلوة مهضومة، الكبة ولا أطيب من هيك.
0: شهينا بعد
5: أكلون كتير طيب، أكلت كبه وشيش بارك وني وكشي من هن بيعملوا سبيسياليتي لألون، فأنا من جهتي بشجع كل المستمعين يجربوا كبه زمان ولا أطيب من هيك.
0: مرسي على هالشهادة هدلة، بس ما قلتي لنا من أيد لك اسمك أو لا. يلا شربول، أنا فاليسا رح روح أنا وجوزي، يلا صرنا 5، بس هدلة رد علي إذا بأيد لك اسمك. يلا إذا 5 بعد بدنا 3. يلا أمال عون رح بتروح معنا، أمال عون من الزلقة. مين كمان؟ بعد بدنا 2. يلا بسرعة بليز رح يخلص وقتنا، في بريك. جورج الحاج عملي شربول، أنا بالجنوب مش قادر أكون معكم، بس وقت يلي برجع على الرابية رح روح عند كبة زمان وآكل أطيب كبة صغرتوية. برافو، جيب عائلتك. تالي عم تقلي شربول في شي سفرة جديدة؟ سفرات عم أرد عينكم والنظر. ميلاي بدك تروحي معنا؟ عكبة زمان. ميري كمان اسمها برات الثمان أسماء. يلا بدنا اسمين بعد بليز، يلا بسرعة لأنه فيه إبريك صار.
6: صباح وشربيل إلك ولا ميري ولا ميلينا ولا كل اللي عم يسمعنا حبيب العلب. طلع اليوم على كفرد بيان لفوق، أنا والله عندي شغل فوق بفقرة كمان.
0: ما فيك تجي يعني؟
6: والله لو كنت ببيروت تحت كنت نزلت، حابب شوفك هيك شخصي قاعد عليك شوي.
0: يا الله يا أحمد،
6: حبيب العلب معك أحمد علوش.
0: إذا كل يوم عم تطلع كفرد بيان بنعمل قاعدة فوق بجلسة القوي. توني متى بده؟ يلا بعد بدنا اسم واحد، يلا بليز اسم واحد بعد. جوز الطريق عم بيقول لي بس اجي على لبنان رايح على كبة زمان. يلا عبير حداد الاسم مظبوط. خلص صرنا ثمانية، ثمانية وإلي تسعة وأنا عشرة وميراي قد عشرة. طب يلا ساعة بدكم نلتقى، خلص احكوني على رقمي ومننسى انا وياكم. اوكي بريك سريع ومن بعدها بنختم دغري برنامجنا مع سيرفي فايند ومع الربح. بعتولي كل حدا عمل داونلود لسيرفي فايند اعملوا سكرين شات وبعتولي الصوره على 71 989 989. فاذا اعملوا داونلود اذا بعد ما انكم عاملين بتلحقوا، بس ايدي اشوف اذا هدلا بدها تجي. بس لحظه،
5: أكيد ما رح كون، أنا جربت أنا وأصحابي، خلي المجال لغيرنا. يلا ما زال عزيمة، خلي الناس تجي تجرب، نحن جربنا.
0: إيه بس عملي طاولة هدلا، ركبي طاولة حدنا مدام ما بدك عزيمة. يلا منشوفك.
7: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

وصلنا لنهاية لقائنا. إذا في أي حدا عم يسمعنا بمنطقة الشوف رح نقدم له اشتراك لمدة شهر بنوتريفيت باي علا. إذا حدا فاز عم يسمعنا بهمه اشتراك لمدة شهر بنادي موجود ببلدة عين وزين، اشتراك لمدة شهر بالشوف. إذا حدا بهمه بعتوا لي واتساب. كل اللي عم يسمعنا بالشوف، قديش في ناس يا ميراي عامل داونلود؟ جورج خوري عم بيبعت لي عامل داونلود. بدنا حدا من الشوف كمان، الشيخ شو الاسم كمان عاملين داونلود لسيرفي فاين. سالي، سالي كمان عامل داونلود. شفتوا قدي بتسهلكن امور حياتكن؟ نحن لازم نختم، بس بهذا الوقت إذا حدا بهمه يربح هيدي الجائزة أو بعد شوي فيكن تبعتولي على 03-777-9699. نحن منختار الشخص ومنسمه منبعته لإدارة سيرفي فايند. أميل كمان عامل داونلود سيرفي فايند. صرتوا كلكم بتعرفوا أنه إذا بتعملوا له داونلود على تليفونكم بتسهلكم كل أمور حياتكم. يعني إذا أنتم بحاجة لأي خدمة دغري بس بتعملوا بتفتشوا عليها بسيرفي فايند وبيبين عندكم كل الخدمات اللي أنتم عم تطلبوها، يعني بنفس المجال من الأقرب للأبعد. كمان كل اللي عندهم مصالح صغيرة أو كبيرة فيكم تشتركوا $10 بالسنة، هيك بيصير شغلكم يوصل لكل الناس، بيصيروا كل العالم يعرفوا فيكم. وإذا أنتوا بتخلوا ناس أصحابكم زملائكم يشتركوا بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من رسم الاشتراك، وهيك كل ما يشترك ناس أكثر من قبلكم بتكونوا عم بتضاعفوا عم بتزيدوا هالأرباح، وأوقات كتيرة عم توصل مع بعض الأشخاص بتوازي معاشهم الشهر. يلا عملوا داونلود لسيرفي فايند واستفيدوا من كل الخدمات اللي موجودة فيها، أكثر من 600 خدمة مشتركين بسيرفي فايند بكل المناطق اللبنانية. أنا بدي ودعكم أنا وزميل إلي أزة، بس أكيد إلي باقي مع ميراي. أنا برجع بلاقيكم بعد شوي على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع أخبار جديدة وملفات جديدة. بدي ما بدي وصيكم تبوا على حالكم، خصوصا كل يلي عم يسمعونا بالطرقات الله يحميكم ويكون معكم. بتمنى لكم بقية أوقات حلوة مع ميراي. هلا فاصل صغير وبتلاقيكم مع برنامج من قلب بيروت.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبر.
2: تحية الكبيرة كمان لمدام ميراي.
0: ايه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شي غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي،
4: ضبط الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

Friche. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. جيت والله وصلت أنا معكم على الهواء. وينك شو إنه شو ناطرين؟ كنتوا فاكرين اليوم ما رح إجي من عائلكم؟ أنا جيت وبدي أكون معكم بهالصباح. يلا كل واحد بمحله، اللي بالسيارة، اللي بالشغل، اللي بعده تحت الحاف عم يعمل حاله منه سامع الألارم. أنا هون وإنتو هون ويلا بلشنا نهارنا سوا. علوا الصوت وخليكن معي من قلب بيروت. وانتو أحلى شي بيصير معي كل يوم الصبح.

الخير من قلب بيروت، من قلب بيروت اللي ما بتعرف تنام كتير، اللي بتفيق بكير على صوت السيارات وبتبلش النهارة قبل ما الناس تفتح عيونها. بيروت من قلب العجقة، من قلب القهوة، من قلب الضحكة، من قلب بيروت اللي إذا زعلت بتسمعها وإذا فرحت كمان بتسمعها.

كلنا بنلتقي هون من طرابلس، من صيدا، من المتن، من الضيعة، من الجبل، من البقاع، كلنا إلنا حكاية مع بيروت. قلب بيروت لقلب كل واحد فيكم أكيد. يلا خلينا نشوف شو مخبلنا هالنهار. الأرض القوي حبك مديني ولك إيه كسر وين وشفيل وين وكان أكيد. ويمكن أنتوا عم تسمعوني وأنتوا بالسيارة، يمكن أنتوا بالمحل، يمكن بالمكتب، يمكن بالمصنع، يمكن عم تحضروا أولادكم للمدرسة، ويمكن بعدكم بالتخت. ومن عكار أكيد هلا عم بيقولوا لي المستمعين وين هني عم يسمعونا. أو مثل العادة بأغاني أغاني كل الأعمار بيسمعونا، الشاب والصبي، الأم والبي، التيتا وجده، واللي بعده ببداية حياته، واللي صار عنده من الحياة خبرة بتكفي يكتب اكتب. أهم شيء أنه نحن بنسمع بعض، وهيدا بالضبط شو بده يكون من قلب بيروت. مش برنامج عن بيروت وبس، برنامج من بيروت لكل لبنان ومن قلبنا لقلبكم.

0: يا رب. يلا رح نبلش سوا أنا وياكم. ملاحظين كم مرة منقول يلا؟ كل المذيعين وكل اللي بيطلعوا على الإذاعة عدوا لهم كم مرة بيقولوا يلا. بدي دل ثلاث أرباع الأهالي اللي عم يسمعونا، بدي أعرفكم على سنتر إدوكاتيف موجود بتبرجة اسمه لي سافوار. أكيد بيساعدوا التلميذ وبيحضروا للامتحانات، بيعمل هو الدفوار وبيشوفوا أكيد من بعد ما يعمل الدفوار بيشوفوا إذا كان في عنده نقط ضعف معينة بيقووا فيها. كتير مهم لي سافوار. سنتر تعليم بيفتح من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل. والحلو من بعد ما يخلص الهوم وورك تبعه أكيد بيرجعوا بيعيدوا له للتلميذ كل شيء أخده بالمدرسة خلال النهار، هيك تضل أبديت وما يتراكم شيء عليه من دروس وفحوصات. سنتر لي سافوار بتبرجة، الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، هن هلا بيعلموا بأهم المدارس. كمان مسامعينا كتير مهم تسجلوا ولادكم اللي عندهم تقديم رسمي من هلا لحتى تضمنوا نجاحهم. سنتر لي سافوار بي تبرجة رقمهم 81 119 228. اتصلوا فيهم هلا، بلشوا من اول السنه او اولادكم تيربحوا سنتهم 81 119 228.
1: نهرمو السكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز. مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: الحليب.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: المستمعين مستعجلين بدهم يروحوا يناموا، في ناس بدها تنام لأنه كان عندها شغل بالليل، يلا بدهم يسمعوا أبراجهم. نبدأ مع برج الحمل. اليوم بدك كل شيء يصير هلأ، إذا حدا قلك بعد شوي بتعتبرها إهانة شخصية، خفف السرعة شوي، مش كل شيء لازم يخلص قبل ما تخلص قهوتك. برج الثور، مزاجك اليوم مربوط بالأكل بشكل غريب، إذا شبهت الدنيا حلوة، إذا جعت حتى أقرب الناس لإلك بيصيروا مستفزين. برج الجوزاء، عندك حكي كتير اليوم، والمشكلة إنك ممكن تفتح موضوع وتنسى ليه فتحته أصلاً. المهم بالنهاية تكون مبسوط ولو ما حدا فاهم شو كانت القصة. برج السرطان، اليوم حساسيتك عالية شوي، كلمة عادية ممكن تعمل منها فيلم أو سيري من 12 حلقة. قبل ما تزعل سأل حالك، يمكن الزلمة اللي حكيني ما كان قصده شي وما كان قصده يأذيني. برج الأسد، بدك تكون أنت صاحب القرار بكل شيء، وين نروح، شو ناكل، أمتين بنرجع، وحتى إذا حدا عطاك رأيه بتسمعه بكل احترام وبعدين بتعمل اللي براسك. برج العذراء، اليوم رح تلاحظ تفصيل ما حدا غيرك رح يلاحظه، طبعا رح تضل طول النهار عم بتفكر بهالملاحظة. ترك الناس تعيش يا عذراء، مش كل شيء بحاجة لتصليح. برج الميزان، محتار بين خيارين وبعد شوي بصيروا ثلاثة، وبعدين بتقول خلاص ما بدي شيء. اليوم القرار عندك بده لجنة ومؤتمر صحافي. برج العقرب، في حدا رح يحاول يستفزك، نصيحتي لك يا عقرب ما تعطيها الشرف، خلي نظرتك تقول كل شيء وكمل طريقك. برج القوس، بدك تطلع تتحرك تشوف ناس تعمل شيء مختلف، أكيد القعدة بالبيت بتتعب يعني ومش إلك. هلأ إذا ما قدرت تطلع معلش افتح هيك خزينتك، رتب تيابك، عمول أي حركة. برج الجدي، الشغل براسك من الصبح ورح يضل الليل، حتى أنت وعم تاكل أنت وعم تحكي مع حدا مخك على طول بالشغل. طول بالك، خود بريك، الدنيا ما بتوقع إذا قعدت شوي أو 10 دقايق. برج الدلو، اليوم ممكن يطلع معك شي فكرة غريبة كتير والكل يقولوا لك شو هالفكرة، طبعا هي شوي غريبة بس على الأقل مش مملة. برج الحوت، خيالك عم يشتغل زيادة عن اللزوم، انت شخص مختلف عن البيئة اللي حواليك، ممكن تعمل قصة كاملة براسك من كلمة حدا قالك إياها.

مولود 23 أيلول من برج الميزان وبيحب التوازن، بس مش دايما بيعرف يقرر. هو دبلوماسي بيحكي مع الكل، زويق بيحب الجمال، اللبس الحلو والجو المرتب، بيحب الناس واللمة، بيبعد كتير عن المشاكل، حساس أكتر مما بيبين، بيحب الاهتمام والاحترام. مولود 23 أيلول، إذا بتحبه دلعوا، وإذا بدك تقنعوا بشغلة ما تستعجل، لأنه رح تدخل معه باجتماع ومفاوضات طويلة كتير.

خلينا نذكر كل الأهالي أكيد يمكن بعد ما وصلتوا على أشغالهم. بدي أقولكم أنه بمكتبة السماحة عاملين كتير حصومات لكل المستمعين، كل لوائح الكتب المدرسية موجودة عندهم بأفضل الأسعار والتجليد ببلاش. اللي بيطلعوا على مكتبة سماحة بيجوني غدير، فيكن تستفيدوا من حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح، كمان حصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل أنواع القرطاسية. شكرا لمكتبة سماحة، إنها أكيد بهالظروف الصعبة بدها توقف حد الناس وحد التلاميذ والأهالي. طبعا مستمعينا مكتبة سماحة بغدير اسم عريق، خبرة، ثقة وأسعار بتناسب الكل. رح أعطيكم رقم مستمعينا مكتبة سماحة غدير 70 20 79 79، وبتفتح كل يوم من 9 الصبح ل 8 المساء. 70 20 79 79.

0: خلينا نسمع شوية فويسات للمستمعين.
1: على لا يسعد صباحك، منيحة منيحة، عملية خلاص مشترة.
0: مشترة
1: والحمد لله اليوم، وعلى بكرة بفرجها الله، يلا توكلي على الله.
0: لا لا لا ضحكتني، لا لا. يا زلمه يا زلمه، عم تبعت لمرتك بعت ليكو قدي مغروم باغاني اغاني، يعني ما انه عارف انه هو بعت لنا لقلنا على الهوى هيدا الموضوع. يا الله، طيب شو في اطيب منا المجدره يا زلمه؟ ولك صحتين وهنا.

0: شوف ميري شو عاملة طبخ اليوم.
1: بونجور ميرو.
0: هاي.
1: بتعيد بنت اختي هيفن.
0: هيفن.
1: احلى بنت واحلى برنسس اجت من بعد سبع احفاد من غير شر صبيان. بدي اقول لها بيرثدي خالته وان شاء الله قبل المية يا رب.
0: هيفن حياتي هابي بيرثدي وان شاء الله يا رب يا رب. هيك سنين وسنين من الفرح من بعد سبع صبيان يا حياتي.

0: بلشنا المدرسة بلشنا نسمع صوتك الحلو.
1: يا حبيبة قلبي لك شو طيبة، قال بلشنا مدرسة وبلشنا نسمع صوتك الحلو. يعني شو هول الولاد، شو هول يا حياة قلبي.

0: يا دي جي اليدزي، يلا اعملوا له فولو لليدزي، دي جي اليدزي. كمان فويس
1: ميراي، بونجور بونجور بونجور بونجور.
0: ما في احد
1: معك،
0: ما في
1: احد نشوه لك جيب المجوز
0: يا عبود
1: ورقص ام عيون السود، خلي الصبوحه الشحروره تغني ويهز البارود. يا الله
0: في احلى منك،
2: ايدي على قلبي ايام وليالي الغربي.
3: سيرة الأولاد وعن جد اسم الله شو هالجيل. بنتي عمرها سنتين، وصلنا قبل بشي 10 دقايق ما نوصل عند ستة، قلت لي وصلنا تيتا، عرفت انه وصلنا عند التيتا. انا ضليت طلعت سيارة اعرف وين خالتي وين ستي.
0: يا ويلي يا ويلي، خزل العين. ايه جنون جنون. انا بعرف من بطرس، راح على الجاردوري عمره 2.5 سنين بطرس، طلعت معلمته اسمها ميراي، راح لعندها قال لها مس انت اسمك ميراي ما هيك؟ قالت له ايه. قال لها ايه وتيتا ميرو اسمها ميراي؟ قالت له كيف ما هي ميرو عم بتقول لها تيتا ميرو؟ قال لها ايه نحن منغنجها ميرو بس هي اسمها ميراي. يعني تأملوا 2.5 سنين مش معقول يخزل العين.

سؤاليتهم مش طبيعيين، يعني كل ما تقلن شيء دغري بيسألوك واي ليه، يعني لازم يكون عندك جواب لكل شيء بتجاوبهم، بيرجعوا بيقولوا لك واي، يعني مش معقول، هيدا علامة الذكاء.

0: حلو عن فلافل أبو أندري إنه بتتروقوا وبتتغدوا وبتتعشوا فيكن يعني بيسكروا نص الليل وفيكن تطلبوا ديليفري من خلال الأبليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهم. رقم فرع غزير إذا بتحبوا تطلبوا من عندهم 70-12-12-52 فلافل أبو أندري. هيدا الرقم لفرع غزير 70-12-12-52.
1: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي في مدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils va. Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
4: كلمة غني عم بتندل كلمة أرقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمي
3: من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: صارت ستي
6: بعدكم نايمين او عيتوا عم تسمعونا؟
7: اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني اغاني.
8: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
9: مرسي لكم لانه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوه.
6: معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها احساس بيشبه الناس؟
10: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد احلى ايام.
11: احنا شو بتحب شربول؟ احنا معك للموت.
6: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج لوين وصلنا.
12: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
6: يا الله
13: مسكر السير.
6: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
14: لاحظين قديه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
6: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
15: صارت ستة مع شرب السعادة.

0: معنا مباشرة على الهواء أكيد حامل معه آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي لك ولكل المستمعين. أغاني أغاني
0: اليوم.
1: كتر خير الله.
0: كيف وعيت
1: اليوم؟ نعس دابب دب. تعرف يلا يومين تخلص الصيفية بنرجع هيك مرقلش أمورنا والنوم المكير.
0: الصيف غير شيء.
1: صحيح
0: بيسهر الواحد وحلو السهر
1: بالجبل يعني يمكن بالشتوية بتكنكني بس تنزل على الساحل متعدة بالبيت ساعة ما إليكش ليه تظهر يعني بتفكر كتير قبل ما تظهر بس بتضيع بتضلك تشوف ناس وشيران
0: وقعدات
1: وجمعات حلوة.
0: يلا الله يمر الأيام على خير يا رب
1: إن شاء الله. إن شاء الله هيك ناس بهالظروف صعبة اللي عم تمروا عليهم ونكون عم يقدروا يلاقوا هالوقت الوقت اللي ينبسطوا فيه.
0: ايه اه هيدا
1: لا مقدم عشان هيدا من المكتب السماحة 20,000 حقه.
0: تكرته إلي لأنه علقت هاي جوا
1: مش معقول خطه شو حلو هذا القلم. 20,000 ليرة
0: بجنن.
1: ميري بدي بلش. تعرف امبارح كنت عم بحكي أنا وحدا شخص عم نحكي عن السفر وعم يسألنا ايمتى مسافر صديق من عمشيت.
0: ايه
1: عمله ب13/20 الأول نحن عنا السفرة تبع إيطاليا. عم بحكي أنا وياه عم بقلي شربول لأنه هو بيروح بيجي كتير بسافر. عم بقلي مش معقول يعني للأمانة يعني مش معقول في كلمة حق يعني أنا بدي أقول حبيت بلش طبعا نكون عم ننق من الأول قديش عم بيصير في تطور كبير وسريع بمطار رفيق الحرير الدولة. يعني الناس اللي بتسافر كتير بداعي شغلة عم بتحس هالتطور من التنظيم للترتيب للسرعة بإجراء المعاملات لحسن الاستقبال. وقال لي انه فعلا يعني اذا بدنا نعمل مقارنة مع مطارات اوروبية وعالمية يعني نحن احسن بكتير من غير مطارات. ما عم نقول يعني وصلنا لهذا المستوى بس من غير دول احسن بكتير.
0: طيب منيح فيش الشغلة ماشي منيح.
1: صحيح حبيت انا اقول هالشي بعيدا عن النق وعن السلبيات اللي دايما لانه دايما الناس بتطلع بتنتقد بالمطار.
0: ايه مزبوط بيقولوا عجقة وما فينا وما في ما بعرف شو. طيب يلا منيح.
1: من اخبارنا كمان يا ريل لانه احنا ركزنا كتير على موضوع زيادات امبارح وحكيت انا وياك كيف بتصير الموازنة المدرسية وعلاقة ومسؤولية لجان الأهل بهذا الموضوع. أنا بدي أحيي رئيس مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية أستاذ عماد أشر يلي عملنا أنه في خطوة رقابية نوعية جديدة رح تعتمد مع الموازنات المدرسية المقبلة. مش هيدي الأهل أكلوا الضرب.
0: ايه راحت هاي
1: من خلال تطوير منصة إلكترونية عم يشتغلوا عليها رح بيطوروها حتى تصير تبين عليها كل الموازنات المدرسية تلقائيا بتصير تبين عليها. بيصير فيك تعملي انت مقارنة بين الموازنات السابقة والموازنات الجديدة وهيك بيكون في مثل نقلة أساسية بمستوى الشفافية بمستوى الرقابة والتدقيق. وأعلن رئيس مصلحة التعليم الخاص خبرنا أنه مصلحة التعليم الخاص بلشت تتحول للمجالس التربوية التحكيمية المختصة وخصوصا الموازنات غير القانونية أو إذا بدك الموازنات يلي غير موقعين عليها لجان الأهل بلشوا يحولوها للبت باتخاذ القرارات اللازمة حسب الأصول القانونية.
0: أوكي
1: بس الأهل اللي دفعوا مثلا إذا كانت هي موازنة مش قانونية ودفعوا الأهل شو بيعملوا؟ بيردولن الزودة أو بحطولن إياها للسنة اللي جاية بيخصمون إياها السنة اللي بعد.
0: كتير على كلن.
1: بس خليني أذكر ميراي أنه اليوم وبكرة في إضراب عام بكل الدوائر الرسمية. هلا بتتفاوت نسبة المشاركة بس احنا علينا نقول أنه في إضرابات. اللي بده يروح يعمل أي معاملة رسمية يسأل يتلفن ما بعرف يسأل الجارة يفوت على سيرفي فايند يسأل. اليوم بهذا الموضوع لأنه رح بيصير في إضراب الأسبوع اللي جاي وأي متى وكيف وطرق التحرك يمكن ما يكون مركز يكون بكل لبنان. في اجتماع مثل ما قلنا امبارح هيدا السبت بمقر الاتحاد العمالي العام ليأخذوا كل الإشراءات ويعلنوا عن الإضراب التحذيري يلي رح بيكون بهذا الخصوص. كمان اتحادات ونقابات النقل البري بلبنان رح يعدوا اجتماع اليوم على الساعة 10:30 بالاتحاد العمالي العام للبحث بكل شيء عم بيصير غلاء البنزين والنقل ومشاكل النقل وكمان بخصوص التحضير للإضراب، لأنه الاتحادات ونقابات النقل البري بلبنان هن مشاركين مع الاتحاد، رح بيكونوا موافقين على كل قراراته بموضوع الإضراب.
0: أوكي.
1: تعرف الأساس هلا ويلي مركزين كل الأضواء عليه، بدي أحكي شوي عن المشاركة رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف السلام بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجلي. والله منيح خلوه يسافر، لأنه قبل مع الرئيس ما عم بيروح، منيح اللي أخده رئيس الحكومة معه بغير جو. قديش ميراي خلال هالاجتماع قديش مطلوب من رئيس الحكومة أنه يستفيد من هالجامعة الدولية لحتى يكون عم يحشد دعم للبنان، على قليل دعم معنوي ومواقف دولية وعربية للبنان. هيدي الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة هي أصلا بلشت 8 أيلول، ولكن المناقشة العامة بلشت مبارح وبتستمر ليوم السبت، بيوقفوا الأحد بيرجعوا بيكملوا اليوم الاثنين ب 26 بيكون المشاركين هن من 193 دولة، وهن أعضاء بالأمم المتحدة من بينهم لبنان. بهالاجتماع كل دولة بيكون عندها فرصتها السنوية، لأنه بيجتمعوا مرة بالسنة، لحتى تحكي قدام المجتمع الدولي عن أولوياتها. فمشان هيك أنه كتير مهم مشاركة لبنان ورفع الصوت، يعني من أعلى منبر بالعالم، لكل شيء عم بيصير فينا إن كان من إسرائيل وكل شيء عم بيصير بالمنطقة. والملفات المطروحة بهيدي الجلسة الحروب، النزاعات، السلام والأمن، التنمية، المناخ، الصحة، حقوق الإنسان وصح العمل الدولي. أما بخصوص الشرق الأوسط فبطبيعة الحال ملفات لبنان رح بتكون بالصدارة، وغزة والقضية الفلسطينية وسوريا، هالملفات رح بكونوا حاضرين بخطابات واجتماعات كل قادة العالم.
0: أوكي.
1: فرئيس الحكومة باجتماعاته عم بيركز على ضرورة الحفاظ على مظلة دولية بالجنوب اللبناني، تعرف لأنه نهاية السنة بتخلص مهمة اليونيفيل مثل ما قلنا، تجنبا لخطورة الفراغ الأمني بس يخلص انتهاء مهمات اليونيفيل، مش معقول ينترك الجنوب لمصيره. هلأ في أخبار ميراي بتقول انه في نقاشات معقدة كتير مش شوي حول تشكيل قوة أوروبية جديدة أو آلية دولية لبديلة يعني على اليونيفيل. بس هلأ لبنان عم بيطالب، عم بيقول لهم بليز يعني مددونا لليونيفيل أحسن ما نفوت بقوات جديدة، وإذا تعذر هالشي على قليلة مددوا له 6 أشهر، ما عم نقلكن سنتين مثل ما كان يصير، فمددوا له على 6 أشهر لحتى ننطر شو بده يصير. كمان على هامش الاجتماع بنيويورك، أمير قطر الشيخ نعيم، الشيخ تميم عفوا بن حمد الثاني، بكلمته مبارح قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إنه إسرائيل عم بتقولها مل وتمة وعلى الملأ، عم بتقول ما رح تلتزم بالاتفاق مع لبنان، وهي مصرة إنه تتعامل مع لبنان بمنطق الوصاية، إنه هي تكون وصية وهي المسؤولة هناك بالجنوب. وقال لازم ندعم مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. يعني إذا بدك بالخلاصة عم بيحاول رئيس الحكومة يحشد مثل ما قلنا الدعم الدولي من نيويورك. بالعربي المشبرح يعني قال رئيس حكومة لا جيشين ولا قرارين بلبنان، وانتهى الموضوع. يعني ميري يعني هذا الموضوع كل اللبنانية لازم يوافقوا عليه، يعني حلو ينحسم هالموضوع اللي جرنا لحروب كتيرة ولا دمار بالجنوب، خلص حلو انه يكون القرار للدولة اللبنانية وللحكومة اللبنانية.
0: هلكونا هلكونا.
1: هيدي كل أخبارنا إجمالا ميراي بأول قسم من من قلب بيروت لليوم، وأنا برجع بلاقي المستمعين الله راد على الساعة
0: 9.
1: أوكي ميراي بدك تروح معنا على كبة زمان وعم تمزح لأنه حجزت
0: أكيد
1: تنتين عملنا الموعد تنتين. يعني رح يكون 8 مستمعين وأنا وأنت وإلي 3 11 ومالينا رح بتلاقينا 12 شهر رح نلتقى 12 شخص. رح نلتقى على الساعة 2 وهدلة حرب حجز الطاولة حدنا دغري.
0: حكيت إنه حد طاولة والله يا هدلة.
1: فإذا اللي بده يلاقينا على مطعم كبة زمان مش بالسوديكو رايحين على فرع دبي على الساعة 2 دغري حد كنيسة صعود, يعني بس قطعوا كنيسة صعود على الطريق الداخلية من بعدها دغري على الشمال.
0: أوكي يلا حضروا حالكم ما تتروقوا.
1: فكرت عم تقولي لي حضر لي الركوة.
0: لا انه اكيد بدك تحضرنا الركوة. يعطيك العافية على كل شرب كلك ذوق. بس
1: مراي لانه الي هون غيرت هيدي الركوة الكبيرة كم ملعقة بحط لها على المزود.
0: بدك تحط لها كافي دو برازيل ولا تحط لها ثلاثة
1: اوكي يلا تروح.
0: اوكي إلي بعد عنا 4 دقايق يلا تفضل روح. اي والله قال هلكونا ما بقى عم نفهم شيء. ليش بهالبلد شو فينا نفهم بهالبلد بي

ليك وبيرتاح قلبنا، بس نعرف انه مش لوحدنا يعني بهيدا التوتر والتصعيد، وانه الاحتمالات اللي موجودة مين بيعرف شو ممكن يصير. تأملوا أوروبا عم تتحضر لأسوأ الاحتمالات، يعني مش عم تقول للناس أن الحرب جاية لا، بس عم تقولهم للناس روحوا ضبطوا جيبوا غراض حطوهم بالبراد، يعني إنه جيبوا أكل وشرب وما بعرف شو.

طيب ولبنان ما بعرف مين عم يسألني. لبنان أصلا منطقة فيها حرب يعني هي أساسا يعني وتصعيد فعلي إنه عم نشوف شو عم بيصير بالجنوب يعني. مثل ما قال شربل يعني عن إذا بدكم مستقبل الوضع الأمني بالجنوب أنه من بعد انتهاء مهمة اليونيفل تدريجياً بنهاية 2026.

0: أذكر كل المستمعين أكيد في أعلان عن جاردوري بتجنن هالجاردوري غير شكل، بعرف كتير الأمات والبيات عندهم هم بالنسبة للجاردوري، بيخافوا إنه بدهم يتأكدوا 100% إنه هالجاردوري آمنة لولادهم. هالجاردوري اسمها كريستال، موجودة بزوق مصباح بوجه جامعة الأنديو، خبرة فظيعة 11 سنة بمجال رعاية الأطفال، بيفتحوا 7 الصبح للستة المساء مع إمكانية اختيار الأهل ساعات الدوام اللي بتناسبهم. ريال جاردوري بيأمنوا بيئة آمنة مريحة للأطفال، عطول في انفيرميير ديبلومي موجودة، بالإضافة لطبعا فريق متخصص داخل الصفوف، مربيات محترفات فظيعين. البرنامج اللي بيتبعوا هو بيداغوجي مونتيسوري، كل احتياجات الأطفال بيأمنوها موجودة، من الأكل من الترويقة من الغداء، بيبعتوا المنيو للأهل تيعرفوا الأهل ولادهم شو عم يعملوا بالجاردوري. رقمون 79-312-760. بعدين كتير برامج مهمة بيركزوا كتير على الأنشطة اللي بتساعد الطفل على النمو والتطور، بيقولوا قدراته يعني بيطوروا له شخصيته، مش بس ينطروا انه الولد، ما بدنا اذا كان صغير سنتين وسنتين ونص ما بدنا حدا ينطره، بالعكس بدنا حدا يوعيه يحضره للحياة وللمدرسة. هيدا شغلة لجاردوري كريستال، وما تنسوا عندهم كمان افتر سكول لكل الاهل اللي دوامهم بالعمل طويل. يلا سجلوا ولادكم، جاردوري كريستال موجودة بزوق مصبح بوجه جامعة سيدة الويزي، 79-312-760.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: والحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: لما الحين ما بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ميوزيك هول ووتر فرونت.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

0: انه شرمل ما في واحد يتركك لوحدك يعني معقوله هيدا الفنجان شو هيدا هيك هيك بيعبوا فنجان القهوه
1: يالا يالا فوق
0: حطت لي نص خيي انت عم تدفع حق البن كافيه دو برازيل انت عم تدفع
1: يعني بفهم في البحور
2: هو روقان في كل سهرة ولا موت في كل مرة هو رأسه
0: مستر ماشي الحال ماشي الحال بدنا نطول بالنا قبل ما أحكيكم موضوع كتير مهضوم كتير كتير خطر عبالي اليوم هلأ بدي أخبركم إيه بس قبل بدي أذكر كل المستمعين بهيدا التطبيق اللي بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد أكيد عرفتوا مين سيرفي فايند أنا ما بقى استغني عنه مش معقول شو ما بدي ببقى إحدي بالبيت بدي شغلي شو ما كان دغري بفوت على بفتح الاب بكتب الشغلة اللي بدي اياها بلاقيها وين موجودة اقرب شيء علي بالمنطقة اللي انا قاعدة فيها كتير اشياء موجودة على سيرفي فايند وبنصحكن اللي عنده مصلحة او محل او خدمة انه بده الناس تعرف فيه ويوصل لاكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بسيرفي فايند
1: يا حلوة بنت سمرة
0: لأنه مستمعينا يعني الواحد إذا خدمته أو محله موجود على سيرفي فايند بيصير يبين على الناس اللي عم بيفتشوا عليه كمان فرصة حلوة للطلاب إذا بدكم تطلعوا مصروف فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك
2: زي لما
0: سيرفي فايند إذا بتحبوا تتواصلوا معهم مع الإدارة بتكون شيء أو حتى الطلاب إذا بدهم النسبة تكون أعلى فيكم تتواصلوا على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06 إذن تطبيق سيرفي فايند بيسهل حياتك أنت وقاعد ببيتك فيكم تتواصلوا معهم على 70 أو 71 10 77 06

صارت 8:30 الساعة وكل يوم بتصير 8:30 هلا بعد شوي بتصير 9:30 بتعرفوا شو اليوم بدي أطلب منكم شغلة صغيرة كتير إذا شفتوا حدا معصب منرفز إنه جاوبكم جواب مش بمحله أو تصرف بطريقة غريبة شوي ما تحكموا عليه دغري يمكن هيدا الشخص ما نام بالليل يمكن عنده مشكلة ما حدا بيعرف فيها يمكن حامل هم أكبر من قدرته طولوا بالكن على بعضكن سامحوا بعضكن أكتر خلوا عندكن شوية رحمة للناس بالآخر كلنا عايشين بنفس الظروف وكلنا سوا بهالدوامة الكبيرة يعني إذا نحنا مش قادرين نتحمل بعضنا مين بده يتحمل مين؟

بتعرفي هلا يعني صرنا ب 23 الشهر اخر الشهر، اذا فيكم خففوا احتكاك بالبشر شوي، لانه العالم كلها بتكون بدها تدفع فواتير، مدارس، اشتراكات، كهرباء، مي، يعني كالكولاتريس براسنا، ومنجرب انه اخر الشهر نقدر نضل واقفين على اجرينا.

صدقوني بعد في ناس لهلأ بس تقعد تحسب قديش بتصرف بالشهر وقديه عليها فواتير ودفعات، بيصير راسها قد الطبل. ليه بيقولوا دخلكم قد الطبل؟ لأنه الطبل كبير يعني، ولا بيعمل ضجة هيك راسنا بيعمل ضجة؟ قال ليه الواحد بيحكي مع حاله؟ بارح كنا عم نحكي عن الموضوع، بيعمل حسابات هو سيئ، هو ماشي، هو عم بيشرب قهوة. يعني إذا شفتوا حدا مش على بعضه 100% أو سرحان أو أعصابه مشدودة شوي ما تستغربوا، يعني مش ضروري يكون زعلان منكن، عم بيعمل جردة حسابات براسه من أول الشهر لآخره.

0: ايه هاي
1: بيت ونايم. انا عندي شغل
0: ايه والله
1: اعملها اليوم كل الليل ماني نايمه وانا عم بحلم بالمنام اني عملتها لا ما عملتها، عملت هالورقه لا ما عملت هذيك الورقه، حتى انا ونايمه.
0: ايه والله معك حق، حتى نحن ونايمين عم نفكر بالفواتير. ما حدا سألين عنها انه انتو لحالكن يلا هيك يعني هيك عرفتوا، ردونا للبوتي جاردان وجران جاردان كانوا عايتوا علينا بالحشتبكو انه ان شاء الله ما يطلع حدا يقلنا حشتنقه.

أكيد بدنا نذكر كل المستمعين مثل العادة، بذكركم مستمعينا إنه نحن لو فلينا من الإذاعة الساعة 10 منضل على تواصل ومنضل حاضرين معكم بالنهاركم بمشاكلكم وهمومكم وأسئلتكم. حطينا رقم لبرنامجنا لفترتنا الصباحية، كل مستمع عنده أي شيء بحب يسألنا إياه أو خدمة أو هم أو مشكلة، رقم معلن أو بحب ينضم لنا، عنده مثلا شغل بلش شغل أو حاسس شغله مش كتير ماشي منيح، فيكن تعملوا أعلان بفترتنا الصباحية. كيف؟ بس فيكن تبعتوا فويس أو مسج على هيدا الرقم 03-777-969. إذن 03-777-969 ونحن خلال النهار منجاوبكن ومنرد عليكن.

حاب شوف على السوشيال ميديا مبارح، يمكن مبارح أو أولت مبارح، ابن عارضة الأزياء العالمية سيندي كروفورد المشهورة كانت كتير، ابنها عمره 27 سنة توفى. يعني شو هيدا؟ كان هو كمان كان عارض أزياء، اشتغل مع أهم برندات كالفين كلاين، سيلين، دولتشي أند جابانا، بس كان عنده صراع إذا بدكم مع الإدمان والصحة النفسية. هلأ بعد سبب الوفاة بعد منه معروف رسميا، يعني أنه بس كان بالريهاب، عم يعمل ريهاب. ما بعرف أنه هل هيدا شو بقولوا الخط اللي بيمشوا فيه أولاد المشاهير. هلأ مش لأنه أولاد المشاهير والأغنياء لازم يكون هيك أنه مخدرات وإدمان، لا، بس أنه بحس أنه دايماً هو الأولاد بيتعرضوا لكتير أمور بتخلي نفسيتهم وشخصيتهم تتأثر. تكون الشهرة بتسهل الحياة ولا أوقات بتصعبها؟ لأنه الشهرة من برا بتبين شيء حلو كتير، ناس بتحبك، بتتصور معك، عزايم، سفر، مصاري، نجاح، بس حدا بيسألون أنت كيفك، أو بس تروح على البيت مع مين بتقعد، لمين بتفش خلقك، ما بعرف. حرام 27 سنة، يعني ما بعرف.

بس هلا الشهرة حلوة أكيد، بس الشهرة لحالها ما بتحمي الناس، والمصاري ما بتحمي الناس، والجمال كمان ما بيحمي الناس.

هلأ نحن أوقات بنطلع على ابن أو بنت المشهور منقول إيش هو ناقص وعنده كل شيء، بس يمكن هيدا بالزيت هو السؤال الغلط، لأنه الولد ما اختار يكون ابن مشهور، ما اختار أنه الناس تعرف اسم بيه وأمه قبل ما تعرف اسمه هو. مش كل حدا حياته من برا بتلمع، يعني حياته من جوا عم تلمع أبداً.

0: خلينا نخبركم عن مطعم لبناني أصيل على أكل لبناني عن جد كتير طيب. في مطرح واحد لازم تجربوه، مطعم أم مجد بدبي، حد المول دغري.
1: يا قمر انزل على هالأرض كمال.
0: كل يوم بمطعم أم مجد الأكل طازة ومحضر بكل حب، والقعدة حلوة كتير، كوزي مرتبة ونظيفة.
1: تسأل لحالك سؤال،
0: عندهم أكلات لبنانية بتشهي بمطعم أم مجد، يمكن ما بتلاقوها بمطرح تاني، مثل سنة تنخعات سناسل، كل شيء محضر على أصوله. هيدا حديث تاني، يلي بيحبوا الني ياي غمضوا عيونكم واختاروا اللي بدكن ياه بتلاقوه عند أم مجد. فيكم تطلبوا بلا دي جور، عندهم مطبخ لبناني أصيل كتير طيب، أكيد في ديليفري من خلال توترز، أو فيكم تتصلوا دغري بمطعم أم مجد بالدبي عهيدا الرقم 79-00-250. إذا من مطعم أم مجد بالدبي حد لمول رقم 79-00-250.
2: نهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: حليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: وأخيراً أحمد سعد ببيروت. وأنتو عليكم تغطى. طب وإحنا على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول ساعة 8 المساء.
4: يا راتي اليوم الحلو ده.
3: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.

0: كان أنا وياكم إلى الربح مع تارجت فود. إذا بتحبوا تربحوا معنا ما إلكن إلا تتصلوا بالصفر واحد 322,000. المنتج اللي بدنا نحكي عنه اليوم فريش أند سموث ووتر وايبس.
1: شوفوا جمالا شوفوا.
0: يلا معنا اتصال. ألو.
2: ألو.
0: إيه مرحبا.
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: خليل الظاهر.
0: خليل منين عم تحكينا؟
2: من الصديقة.
0: أهلا وسهلا. إيه قريب علينا.
2: إيه قريب كثير.
0: كل يوم بتجي على الصديقة يعني؟
2: لا أنا شوفير تاكسي والله.
0: شوفير تاكسي، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
0: إيه بتبرم لبنان كله.
2: إيه
0: يعطيك العافية.
2: الله أوكي. يعافيك مدام.
0: خليل يا ويلي، خلص سكر له لخليل. اسمعني على الراديو.
2: اوكي ماشي.
0: اوكي اهلا وسهلا باي. لانه خليل فاتح الاربع شبابيك انت، انا اكيد فاتحون اربع طن. ربح معنا اكيد خليل بده يتصل بتارجت فود بعد الساعه 10 على 01 901 702 او 703.

0: تارجت فود، هالمرة نلكي ستروبري اوت ماتشا لاتيه. يلا اتصلوا فينا تتربحوا معنا على 01-322-1000. الو.
1: الو بونجور مدام.
0: اي بونجور، اهلا وسهلا، مين معي؟ الو.
1: انا سامعك، سمعتني؟
0: اوكي سمعتك، بس عم بسألك عن اسمك.
1: سوري انا مهدي.
0: باردون؟
1: انا مهدي.
0: مهدي ربحت معنا امبارح.
1: هاي مزبوط، هديك الاسبوع.
0: ايه هيداك الاسبوع. ايه لا ما فينا، يلا بدنا ننطر حدا تاني.
1: بسطة اسمعنا صوتك بالعكس.
0: اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، الله معك، باي باي. إذن مستمعينا، تركيبة جديدة بتجمع بين الشوفين، الماتشا وستروبري، بطعمة منعشة وغنية.

اتصلوا فينا على 01-322-1000. هلأ كلهم سوا المستمعين عم بيدقوا كلهم سوا، عرفتوا هلأ بينفجر السنترال عنا. على كل بدي أذكر أنه هيدا النيلكي ستروبري أوت ماتشا لاتيه كتير طيب، نباتي خفيف عملي ومثالي للصيف وجاهز يعني. طعمة الماتشا مع ستروبري بتعطي توازن بين الانتعاش والطاقة.

0: اتصال. الو
1: بونجور.
0: بونجور يا هلا، مين معنا؟
1: مدام بيرنا معك.
0: بيرنا؟
1: نعم
0: بيرنا. شو العيلة؟
1: أنطون.
0: أهلا وسهلا فيك يا بيرنا، منين عم تحكينا؟
1: أوه. الدورة.
0: عالدورة. أوكي، ألف مبروك لإليك، ربحتي معنا. معلي خلص بيرنا، اسمعينا على هيدا لأنه بعيد عنك الراديو. بدي أقلك أنه وطي الراديو بس بديك تقومي تتروحي، بعرف أنه بعيد عنك. على كل ربحت معنا، ألف مبروك من تارجت فود. طبعا مستمعينا بيرنا وخليل بدهم يتصلوا بهيدا الرقم تيربحوا جايزتهم على 01-901-702 أو 703.

0: مستمعينا طالما البنزين صار بده ميزانية لحاله خلونا نشوف كيف فينا نوفر شوي نحن وسايقين. هلا كل المستمعين خصوصي شوفيرية التاكسي بيعرفوا كلهم يعني كل اللي بيسوقوا بيعرفوا يمكن انه اذا كنتوا ماشيين على الطريق لازم تسكروا الشبابيك لانه الشبابيك المفتوحه بتزيد مقاومه الهواء والسياره بتحتاج لمجهود اكثر.
1: يلي جمالك ما خطر على عيني متعت النظر مشتاق انا كلك نظر ده حرام.
0: على تاني شغله دوليب السياره تأكدوا أنه ضغط الدوليب مظبوط لأنه قال الدوليب الناقص هواء بيخلي السيارة تتعب أكتر وممكن تستهلك بنزين زيادة.

في بدكم تخففوا انه تدعسوا بنزين هيك مفاجئ، يعني مش كل ما يطلع عبالكم تحسوا انه ماشيين او نازلين بالفورمولا 1، يعني دعسي هادي سرعه ثابته قد ما فيكم بتساعد بتوفير البنزين.

وقتنا بس نوقف على جنب نكون عم نحكي على التليفون. بدكن تطفوا السيارة يا جماعة، عم تصرف بنزين، يعني بتقعدوا ربع ساعة ساعة بتحكوا. وبعدين نصيحة كتير مهمة، إذا فيكن تروحوا مشوارين بسيارة واحدة ليه تنطلع بسيارتين؟

وبعدين بدنا نعمل يعني شو بيقولوا الحاجة خلينا نفكر بأشياء يمكن ما كنا مفكرين فيها من قبل. يعني إنه هلأ اليوم إجمالا لأنه لبنان ما في مترو، ما في باصات مرتبة، ما في أنفي، إنه ما في يعني هول منهم موجودين، بدنا ندبر حالنا بالتي هي أحسن. بدنا نجرب إنه اللي حوالينا راب علينا تنقدر ننزل على شغلنا ونرجع بيوتنا، لازم نكون مع بعض. يعني أنا مثلا يمرق شرب اللي خدني اجي الساعة 5:30 على الإذاعة مثلا، بدنا نضحي والله العظيم مش عم بمزح، لأنه بتطلع بالسير هلا انتو عم تسمعوني بالسيارة، طلعوا حواليكم كل السيارة فيها شخص واحد. طيب إذا فينا نعمل هالموضوع ليش لا، يعني ننزل 3-4 بنفس السيارة، خصوصا إذا بتشتغلوا مع بعضكم بنفس الشركة وقراب بيوتكم عبعضكم وكل يوم سيارة.

رح نوصل لهيدا الموضوع وهتفتكروا. طولوا بالكم طولوا بالكم. امبارح ارتفعت وكل يومين عم ترتفع، يعني ما بتعرف جمعة الجاي يمكن تصير ب 35 دولار، مين بيعرف؟

0: أخبار جديدة عن البلد أكيد بقلنا إياها شربل بعد لحظات قليلة.
1: كل الليلة دي فل فرح ويانا
2: ترقيص ترقيص ترقيص عايزين نفرح ونعيش مش عايزين واحد قايم.
0: ذكر بأشقر أوبتيك أكيد مع دخول تلميذ المدارس عرض لكل تلميذ عنده ضعف نظر عند أشقر أوبتيك بيزو أمكايل بتدفع بس حق لقزيز والكادر ببلش.
1: جعلنا نسوق زوده في المرأة كمان خلوا الأحسن ما تجيش واللي هيتعبنا رموه.
0: الكادر فري وبعشر دقايق بس بتستلموا اللونات. أشقر أوبتيك موجودين بيزو أمكايل سنتر بريزيدانس رقم 76 660 330. إذن مستمعينا حابين أشقر أوبتيك أنه يقفوا حد لأهلي وتلميذ، هيدا الأوفر حلو كتير لكل تلميذ عنده ضعف نظر وبد

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: واعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
8: عن جد اشتعنا لبنان
1: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج
9: ولا رح بطل القصر
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

0: سمعينا مع شربل واخر الاخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي.
0: هيك بيعملوا قهوه العالم.
1: هلا رح اعمل لك وحده جديده.
0: شو القصه هيدي؟ ما
1: بتعرفي لانه انا عم بنسى نهار اللي بيكون اليه معنا بيشرب لنا اياهم كلهم.
0: بدك تعمل ركوتين ثلاثه
1: يعني. لازم نعمل له ركوه لوحده وركوه لنا.
0: هاي الركوه الصغيره قد الكشت بين. مين بعد بيستعمل كشت بين؟ مين بعد بخيط؟
1: يا الله وحياه. بتعرفي انت شو علقت على الفنجان على الهواء؟ طلعت انا اعطيت فنجان لالي وتركت لك فنجانك جوا. لقيت فنجان إلي في أكتر يعني بدي أبرم لحتى قبل لو كان شرب منه.
0: كان خلص. قلت
1: له هلأ ميراي بتنق بتقلي إيه؟ بس هلأ تحطت بالفنجان.
0: شفت دغري أكيد بدنا.
1: ميراي بدي بلش بأخبارنا من أحوال الطقس. يعني نحن اليوم قديه اليوم 23 هي اليوم عيد القديس بادري بيو القديس العظيم.
0: عظيم.
1: بارح كان غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
0: واو.
1: ترأس القداس بهالمناسبة بليلة عيده مثل كل سنة بيصير في قداس كتير كبير بيحضروه آلاف المؤمنين من كل لبنان بيجوا بساحة دير مردومة بفيترون. لأنه في مزار كتير حلو لبادري بيو بيقصدوه الناس. نحن كل يوم أنا ومليانا بنقطع مسلم عليه. حتى إذا بتفوت أنت فايت على كنيسة الدير مردومة تلاقي في تمثال كتير كبير بقلب الدير. كل سنة معروف عن الرهبنة المريمية المارونية بيحتفلوا بعيد القديس بادري بيو بساحة الدير. بيكون في ناس من كل لبنان صدقيني بالألاف مش بالمئات. بارح لأول مرة غبطة البطريرك هو بيترأس القداس احتفالي بعيد بادري بيو. نحن رايحين أكيد مع المستمعين يعني 110 مستمعين رح نزور. لا مش كلهم. في

0: نحن قاسمين الرحلة يلي رح تنطلق ب 13 تشرين، هيدا الرحلة بتزور بادري بيو، والرحلة اللي بتاني يوم ب 14 بتكون أقصر 7 أيام ما بتزور بادري بيو. بادري بيو ميراي بإيطاليا بمنطقة اسمها سان جوفاني روتوندو، بعيدة بعيدة كتير يعني. فزيارة كتير كتير كتير حلوة رح تكون على إيطاليا، وياريت هيك صادفت وقت وقت عيده قديش كان حلو. أوكي. هلا ما بعرف قلت شيء تكون شيء معلومة غلط، هلا بتأكد إذا إذا الرحلة السبعة أيام رح تروح على بادري بيو، بفتكر إيه يمكن أنا غلطت الناس.
1: إيه رجع
0: لنا
1: منقول
0: لأنه لحتى ما يزعلوا منا اللي عم يسمعونا. أنا بعرف إنه لا بلا بلا بلا بلا ميري بيزوروا بادري بيو وحتى عندهم شيء خصوصي رحلة السبعة أيام بلا بيروح على بادري بيو، وهن وراجعين بيزوروا، هن ورايحين من بادري بيو من سان جوفاني روتوندو بيرجعوا على مطار روما. أوكي. رح يقطع يزوروا مغارة مار ميخائيل سان ميشيل العجائبية. نحن الرحلة الطويلة ما رح نزورها هيدي المحطة. مزبوط. يعني الفرق انه هن بيرجعوا من بادري بيو على المطار دغري بروما، الرحلة الطويلة بينتقلوا على على فلورنس بننام ليلة، نرجع مننتقل على بادوفا دغري مننزل بأوتيل بوجه الكنيسة يلي أوصى مرة مطانيس البدوين إنه تتعمر، بطلع ما كان يبشر هونيك بهيدي المنطقة ببادوفا، وبتفوت على الكنيسة بتشوف كل مقتنياته الشخصية، حتى لسانه هو مشهور إنه كان يبشر كان يوعظ دايما لسانه بعده مثل ما هو لمرة مطانيس محفوظ بقلب الكنيسة بتشوفي.
1: واو
0: رحلة من العمر عم ينظمونا إياها إيمانويل ترافل لأحلى مستمعين. بدي أقول ميراي بالنسبة للطقس، كنت عم بحكي مع أنتوني توما المتخصص بالأحوال الجوية، بدي أتأكد لأنه عم بقرأ أنه في منخفض جوي كتير قوي جاي. أنتوني توما يلي بيطلع دايما معنا حصرا وأولا قال لي مظبوط بين 28 أيلول واثنين أو ثلاثة لحديت هلأ مبلش. أنا قلت لك مبارح آخر يومين بأيلول أول يومين بتشرين، عم بقول لي يمكن يمد لثلاثة، منخفض جوي كتير كتير قوي رح بيكون كتير قوي قياسا إذا بدك بالنسبة للوقت من السنة، يعني بعدنا ما بعدنا بتشرين الأول بنهاية أيلول. وطلب مني أنطوني أنه ناشد كل رؤساء البلديات تشتغل أنه تنظف السوائل ومجاري المي بتضيع، لأنه رح تفيد المي إذا كانت مسكرة.
1: حلو.
0: رح بيصير في سيول كتير، رح نحس انه الطقس شتوي. واذا بدك يعني غير هيدا المنخفض، عم بيقول لي انطوني انه الخريف هيدا تحديدا رح يتسجل، اذا بدك رح نسكر معدل الامطار يلي بتتسجل كل سنه بالشتويه كلها، نحن بتشرين وتشرين بالخريف يعني وصولا ل 21 كانوا الاول نهايه فصل الخريف، بنكون سكرنا يعني عدلنا نسبه الامطار اللي بتنزل بالسنه كلها. يعني سنة الجاي اوعى تنقوا السنة اللي جاي رح تفيد الماي ببيوتكم بالحنفيات، ما رح تروح هدر. عم بيعالجوا الموضوع لحتى يكون عم بيحولوها لبيوتنا ونستفيد منه.
1: برافو.
0: بالنسبة للسؤال اللي كل الناس بتسأله، كيف وضع الشتوية؟ هلأ في راصدين جويين بيقولوا لك انه ما فينا نعرف قبل بعد. أنطوني توما مصر انه هيدي الشتوية كتير كتير قاسية، رح تكون كتير قاسية بالسعة بالتلج وبالشتاء بالأمطار.
1: شو عم تحكي؟
0: ليش عم تقول ايه؟ بالعكس انا عم صلي تكون
1: لا انت بتحب لان الشتاء بس شارب اللي ما كفيت لنا عن المنخفض
0: انه ايه بيخلص
1: ايه شو الشتاء
0: شتاء ايه عم بقول رح بكون في كتير امطار. يعني انتبه عم بقول لي انطوني انه هيدا المنخفض اللي هلا بنهايه ب 28 ايلول ل 2 او 3 تشرين يعني 4 ايام او ماكسيموم 5 ايام.
1: طيب.
0: اقوى من يلي اجوا من كم يوم الجمعة الماضية وبي 29 آب.
1: ايه؟
0: أقوى بكتير بكتير يعني حس حالنا بقلب الشتوية صرنا.
1: حلو كتير. أوكي.
0: بالنسبة لشو بدي أخبر ايه بدي أقول ميراي بالنسبة للأوضاع الاقتصادية اللي عم نعيشها، بارح لقيت الاقتصادية اجتمعت بغرفة بيروت وجبل لبنان، وبعد ما تناقشوا كتير بالأوضاع المعيشية وال الاقتصادية والاجتماعية المتردية يلي وصلنا لها وارتفاع أسعار المحروقات وكلفة الكهرباء لهالمؤسسات والضرائب الجنونية اللي بحق بحق هالمؤسسات يعني مثلهم مثل كل الشعب اللبناني. عملوا أصدروا بيان بنهاية الاجتماع وطالبوا السلطة باتخاذ قرار فوري بتعليق رسمة 300,000 ليرة يلي فرضته على تنكة البنزين، ورح يعطوها مهلة انه يعلقوه من هلأ لنهاية 2026، يعني 3 أشهر حتى الناس تترحرح شوي.
1: ايه؟
0: بركي بيكون انخفض سعر تنكة البنزين وصار في شيء هيك تطور إيجابي بالعالم وبمنطقتنا. كمان طالبوا الدولة بالعمل سريعا على إعادة تشغيل معمل الزوق ومعمل الجي، لأنه مطفيين صار لنا زمان، لحتى يصير في زيادة للتغذية بالكهرباء، ولحتى نخفف من فاتورة المولدات الخاصة يلي عم تكوي هالمؤسسات الاقتصادية. كمان طالبوا الدولة بتعمل حيلا شيء، هيدي شغلتها ومسؤوليتها، تعمل أي خطوة لتخفيف الأعباء الضريبية عن المؤسسات، لأنه قالوا ما عاش فينا ندفع، بطل فينا ندفع.
1: طب إذا كل الشعب ما قدر دفع شو بيعملوا بالدولة؟
0: الدولة ما بترحم. ما قلت لك أنا من أسبوع الماضي أنه حاملين هالوراء وبعتين المراقبين على المنطقة، كل واحد مش دافع مي عم يقطعوا له المي. نحن التقينا بواحد بكسروان بمصلحة مياه كسروان، معه ميري شي 200 اسم، هي عم بحكي بإكزامبل بميروبة، الناس ما فيها تدفع يا جماعة. ارحموا الناس، والله ارحموا الناس.
1: ايه والله.
0: كمان بهيدا الموضوع يعني شوفي قديش صار في أعباء على هالمؤسسات. وزارة المالية أحالت، أعلنت أنه أحالت للنيابة العامة المالية أكثر من 100 مؤسسة عم تمتنع عن تسديد الضرائب رغم إنذار للدفع ضمن المهل المحددة. هلأ أنا بتعرفي ضد أنه هالمؤسسات تكون عم تتهرب إذا موجودة بوضع طبيعي، بس هلأ بهالأيام يعني ما بعرف الناس كيف هالمؤسسات بدها تسدد ضرائب عليها، بس أنا ضد تهرب من التفقة، لأنه التفقة أنت بس تشتري بشغلة بفاتورة التفقة بحطولك على واحدة أنه أنت دافع التفقة، هيدي التفقة مش ليحطوها بصندوق هيدي المؤسسات التجارية، هيدي للدولة، هي لخزينة الدولة. ففي مؤسسات كتيرة بتتهرب من التفقة، بتقبضها منك وما عم ما عم تدفع على الدولة، فرح بتملح ملاحقتهم قضائيا.
1: يا ويلي يا عمي شو هيدا؟ يا عمي شو هيدا؟
0: لا بدي خبري خبري حلوة هلا.
1: لا بشرفك.
0: بس اشرب فنجان شفت كافيه دوبريزي.
1: هيت لنشوف شو هي الخبرية.
0: اليوم على الساعة 11 برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وفي احتمال يحضر، رح بيصير في افتتاح أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار بلبنان بأوتيل فينيسيا. بارح وصل ميراي
1: وفد
0: كتير كبير الى المطار، 6 وزراء ميراي، 6 وزراء وصلوا على لبنان سوريين، لكن استقبلوهم بسالون الشرف وزير الاقتصاد والتجارة دكتور عامر بساط، كان عم يستقبل وفود سورية، كمان جاي معه رئيس هيئة الطيران المدني وغيرهم الشخصيات الكتير مهمة وصلوا على لبنان كرمال يشاركوا بهال بالمنتدى اللبناني السوري للاستثمار بلبنان. بنهاية نحن ما فينا نعيش لوحدنا، وسوريا ما فيها تعيش لوحدها، نحن دولتين أشقاء وجيران، وحلو أنه هالرجال الأعمال يجوا يستثمروا بلبنان، وعقبال ما كل الرجال الأعمال العرب كمان والأجانب يجوا يستثمروا بهالبلد
1: إن شاء الله.
0: من أخبارنا أيضا اليوم على الساعة 1 الظهر، المديرية العامة للأمن العام عم بتنظم عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا المرحلة 19 من خطة الحكومة اللبنانية يلي بينظمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع منظمات دولية ومع الصليب الأحمر اللبناني ومع كمان منظمات إنسانية. التجمع رح عم بيصير على الساعة 1، رح بيصير بمعرض رشيد كرام الدولي بمدينة طرابلس، ورح يقطعوا على طالعين على المعبر، مش من معبر المعابر الشمالية، يعني إذا كنت بك فرح باب فيك تقليلوا باي والله يكون معكم وتوصلوا عبلاتكم
1: بالسلامة.
0: بس والله أنا عتلين هم، إذا الواحد بده يطرش بده يدهن بده
1: إيه والله
0: بده يبلط
1: إيه معك حال.
0: هلا في كتير لبنانيين أكيد، ونحن منشوف حالنا ب اللبنانيين بس
1: شاطرين
0: كتير، بس اوقات بيلاقي تترجي بيعطيك 100 موعد، فنحن بدنا نشجع العمال اللبنانيين.
1: أكيد.
0: من أخبارنا أيضا وزارة الداخلية والبلدية أعلنت أن شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي قدرت بعد المتابعة الأمنية والاستقصاءات والتحريات قدرت أن توقف الشخص يلي كان يوقف على الجسر على طريق المطار ويكب هالصخور مش أحجار على السيارات.
1: شو يعني شو
0: تعرفي ميري بدي أحيي في شخص اسمه طلال فخوري كتير قوي من أهم اللي بيصنعوا فخار يدوي على الدولاب بلبنان. كان مشارك معنا بمهرجان التفاح بميروبا. ما كان يسترجي يسرب على بيته على البرجين لأنه من وراء اللي عم بيصير على المطار. يعني قال لي شر ما فيه معي مرتي وبنتي أنا بدي حيي. فاضطرينا نحجز له أوتيل بميروبا لما يسرب بالليل لأنه الناس كانت عم تخاف تقطع على طريق المطار. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أعلن أنه قوى الأمن الداخلي رح بتواصل اتخاذ الإجراءات والتدبير والتدابير اللازمة بمحيط طريق المطار وتشديد الرقابة والمتابعة لمنع تكرار هالأفعال وضمان سلامة المواطنين يلي بيقطعوا على هيدي الطريق. يعني تصور انت مرأة يجيك حجر مش محصى حجر نزل بقلب السيارة قتلت الزلمة. بالنسبة لمبيعات المحروقات منلف ومندور منرجع على غلاء البنزين.
1: طب شو بنعمل؟
0: تعرف دكتور جورج براكس بدي أحيي رئيس نقابة أصحاب المحطات عم بيقلنا أنه مبيعات المحروقات بلبنان تراجعت بحسب المناطق بس نسبة تراجع المبيعات ميراي عم بتكون بين 20-30% يعني مش هينة نسبة تراجع المبيعات.
1: أكيد شربل
0: إيه لأنه الناس
1: شو ما هلا كنت عم بقول انه عم تعمل مشوار بعشرين مشوار صح. يعني بتطلع من بيتك تعمل كل
0: وحياة شيء. الله انه انت الموضوع اللي كنت هلا عم تحكيه من فوت على الاستوديو كنت انا عم فكر فيه انا وجاي الصبح بدي اعلق على الموضوع انه صدقيني ميراي يعني انا بيجي الصبح بكير يعني بيبقوا سيارات معدودين على الطرقات يعني من ميروبا ليسوع الملك مش مثل ما توصل على توصل طلع بكل السيارات نزل شخص واحد
1: ما في
0: يعني من كل بيت بتطلع نحن بتطلع سيارتين وثلاثة من كل بيت. أنا بعرف إنه أوقات بيكون وقت الشغل
1: مش مختلف. على بعضه
0: ميري وين المشكلة إذا مثلا أنت دوامك ببلش سبعة إنه عادي يعني إذا وصلت على شغلك قبل نص ساعة بس على القليل بتوفري بنزين بتوفري
1: أكيد
0: بنزين
1: أكيد أكيد خصوصا إذا كانوا قاعدين حد بعضهم بيشتغلوا
0: صحيح بيقدروا يتعاونوا بيقدروا يتعاونوا لكن وصل الترين والمترو بسوريا عم يعملوا مترو ونحن
1: بلكي بيوصلوا لنا إيه لهون.
0: هلا نحن عنا أنفاق كتير بلبنان بس أنه ما بده شيء يعني أهون بالنسبة لنا أهون من سوريا بس بدهن يجيبوا مترو ويمشوا بهالأنفاق المحفورة أصلا حافرينها قبل وفروا على الدولة. ميري بدي تابعوا شو قالنا دكتور براكس يعني طلب أنه من خلال وجه نداء لأصحاب المحطات للتحلي بالصبر إلى حين تزبيط أوضاعهم. امبارح كمان انا حكيت انا هيك عن الجعالة يعني قديش في ضرائب على تنكة البنزين بالرغم من هيدا كله دكتور براكس عم بقلنا انه الجعالة يعني الربح هامش الربح اللي بيربحوه اصحاب المحطات 179 الف ليرة على كل تنكة بنزين بوقت الكلفة التشغيلية للمحطات ارتفعت بشكل كتير كبير وعم بقلنا انه انضربت باربع مرات تقريبا ومع رسوم وضرائب من الدولة مش قادرين بقى يتحملوها خصوصا على العمال الأجانب لأن احنا بنعرف انه كل اللي بيشتغل على المحطات او سريلانكية او اثيوبية او مصريين او سوريين احنا بنعرف قد ايه عم بتكلف صارت اقامتهم بلبنان عم بيقولوا مش قادرين بقى يتحملوا. فعم بيوجه دكتور براكس نداء لكل اصحاب المحطات انه يتحلوا بالصبر ما يعملوا اي اجراءات وهو عم يطالب لهم بحقوقهم قدر الامكان. خلصت ميري أخبارنا بس بدي أوجه تحية بختام هالفقرة لمنتخب لبنان للبيتش فوليبول لجاد أبي كرم وهادي الشبيب يلي كانوا عم يشاركوا بالبرتغال ببطولة العالم الجامعية للرياضات الشاطئية كانوا بالبرتغال احتلوا المركز الخامس بالعالم شيء كتير منيح. يعني تصوري بآخر مباراة لعبوها كان عم بيواجهوا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: برافو
0: ألف مبروك يعني المركز الخامس كتير حلو.
1: أوكي شربول على قد
0: ما أنا بزبطها دايما مش فيني
1: 29
0: بحكي وبتطلع
1: دقيقة على قد مش معقول
0: بحكي وبتطلع بتليفوني لحتى أشوف الساعة لحتى ما نتخطى الوقت.
1: أوكي شربول شو بدنا نقول لك بعد؟
0: الله معك.
1: الله يكون معك.
0: الله يكون معك. الله يسهل لك.
1: الله يسهل لك.
0: الله يفتح بوجهك شيء $1,000 اليوم.
1: يا رب إن شاء الله يا حبيبي.
0: شيء تانكتين ثلاثة بنزين. طب دخلك أصحاب المحطات اللي عم يسمعونا ليش ما بنعمل نحن بيهم شيء ديل مثلا ايه نعمل لهم دعايات على الراديو أعطونا بنزين.
1: إيه والله ليش لا.
0: يلا ونحن واصلين لكل لبنان.
1: علي الصوت.
0: يلا إذا في شيء محطة عم تسمعنا بلبنان مهم أنا أعمل بارتر نحن وياكم. تنضل نقدر نجي كل يوم.
1: اي والله مش عيني. طيب ليك انت بدك تروح.
0: تفضل حدا عم بيقول لي كلنا حسابك شربول ما هيدا وين بيصرفوا الحكي بدنا بنزين يعني ايه. بدنا نشم ريحه البنزين.
1: ايه ليك شربول بليز يعني هلا انت ونازل من ميروبا مرون جيبني فرح باب ما فشخه
0: وحي الله بعملها عن جد بعملها بعملها
1: فشخه ولك
0: بنزل من طريق حريصه بزور ايه. حريصه ايه. وبروح ايه. كامل عندك على فرح باب
1: وعد
0: بدك نعمل تيست بكره
1: اي ساعه بتجي
0: انا بمشي 5 الا 3 من
1: نعم.
0: ميروبا من ميروبا بوصل عندك 5 5 و5 5 و10
1: عم تمزح عم تمزح
0: بتكملي نومتك بالسياره ملينا بتنام من ميروبا للاذاعه ابو عيا انا عم بفتح الباركينج بتنام بتنام بتنام كل الطريق الله بحبني ما بتشانخر
1: حبيبتي ملينا اشتقت لك وبوسك كثير اوكي شربول ثانك يو
0: يعطيك العافيه ميري عن جد عم نحاول هيك قد ما فينا نخفف عن الناس
1: طيب
0: للاسف يعني ما
1: طيب شو بنعمل
0: بتفتشي ما بتلاقي خبريه حلوه يعني
1: لا لا.
0: حبيت هيك احكي اكثر قدر على المنتدى منتدى منتدى المستثمرين
1: لانه مهم
0: السوريين يلي رح يصير لانه كثير بهمنا
1: ايه.
0: انه عن جد هيك يكون في استثمارات ومشاريع بلبنان او شيء بيصير فيه تأمين وظائف جديدة للناس لللبنانيين للشباب اللبناني اللي ثلاث ارباعه عاطل عن العمل للأسف وحاملين أهم الشهادات.
1: أوكي شربول ثانك يو ملتقنا فيك بكرة الساعة 6 صباحا ونحن من كفي من قلب بيروت.
2: تبرد تبرد تبرد تبرد الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

الزمن بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: تقلوا نيحة تقلوا العيار. صباح الخير بونجور. صارت 9:30 تقريبا باستوديوات أغاني أغاني.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حل.
0: لا والله ما في سوء تفاهم أبدا.
1: خربت في الكلام

0: هضومي هيفا مش معقول شو هضومي يلا خلينا اليوم نقرر اذا بتحبوا الكبه كثير كبه زمان ناطرتكم هيدا اسم على مسمى مطعم كبه زمان موجودين بالسوديكو وبالدبي أكيد كل أنواع الكبة اللبنانية كبة نية كبة قراص كبة صغرتوية عندهم كبة بالشحم يا ويلي شو طيبة هيدي يا ويلي كبة بالصينية بس مش أنه بس عندهم كبة يعني لا بس عندهم فوارغ راس نيفال سنات مقادم شي بياخد العقل
1: حذرتك من أول مرة
0: إذن إحنا موجودين كبة زمان بالسوديكو وبالفرع الجديد بالدبي طريق الداخلية كل يوم من الساعة 12 الظهر ناطرينكم لل 11 بالليل وكمان عندهم ترويقة يعني فيكم تروحوا لعندهم هلا الساعة 9:30 بتتروقوا ترويقة لبنانية على أصولها وكمان في أصناف عالمية فيكم تطلبوا ديليفري وتيك اوي انواع كثيره من الكومبو وقريبا كل انواع الساندويشات هلا مستمعينا كبه زمان عاملين حسم 10% على الفاتوره للمستمعين يلي فوق $50 لا طلبتكم وللحجز بهالمطرح اللي فيه اكل لبناني اصيل فيكم تحكون بالدبي 79-043-573 اما بالسوديكو 70-429-934 ما تنسوا كبة زمان بالسوديكو وبالدبي حسم 10% على الفاتورة للمستمعين يلي فوق طبعا بتكون فوق $50

0: تاني.
1: يلا دعيت شو بك يا قلبي؟ بتقلي أصعب اشتياق لما تشتاق لقطعه من قلبك وتكون بعيدة عن عيونك وتكون موجودة بمحل بعيد عنك. يا ويلي يا دعد، ليكي ما تفتحي لنا جروحاتنا يا دعد، دخيلك خلينا رايقين.
2: يلا انعام بوشور كيفي؟ ايه منيحة ان شاء الله يا مدام ميرو، يجي ولادك هيك تجي بنوتك فاشا مثل ما اجا ابني وكنت امبارح. صار معي بالقلب الله وكيلك. دق الباب وطلعت كنتي بوجهي.
1: لا
2: شو بدي اخبرك بهالساعة
1: يا
2: حياتي انت. بونجورني لعليك
1: حبيبتي انعام، خايفي احلى من ناقضي انبسطت فيهم بس يا ويلي شو انبسطتي.
3: هاي كيفك؟ صباح عليك. تمام مجدلاني،
1: مرسي مجدلاني، اشتقنا لك. شو اخبارك؟ ساركيس بعت لي ثلاث فويسات ما فيني اسمعهم، ثلاثتهم رح اسمع اخر واحد.
4: بونجور ميراي كمان عم بلي معروف، اسالي لنا
1: ايه
4: توني توما،
1: توني
4: أنتوني توما.
1: أنتوني إيه؟
4: إذا كان في شتي بثلاثة تشرين الأول لأنه بكون عنا عشر كروي بمناسبة عيد مرساكي صباخص كفر عبيدة. كفر عبيدة بتحبيها
1: أكيد،
4: صهرك
1: مظبوط الله يرحمه
4: ولاد أختي.
1: إيه
4: ومرسي.
1: إيه أهلا وسهلا فيك. سألني بالوقت اللي انت عم تحكي، لأن نحن عنا سرعة فظيعة بالجوابات يعني. سألني لأنتوني توما، قلنا له بثلاثة تشرين الأول، قلت لي ولا ثلاثة تشرين الثاني؟ لا الأول، ثلاثة تشرين الأول الساعة ثلاثة إلا ست دقايق بدها تشتي، أربعة وربع في هوا، أربعة ونص في برد، خمسة إلا ربع في برد، بدك تبرد في برد، بدك تبرد كتير. مهضوم، لا كتير مهضوم. يلا مين بعد عنا بعت لنا فويسات؟
5: حرام الليل يا عبي، حرام علي زنب خونا، بدي ياها بدي اللون الليل
1: سواد. بدي إلكن شغلة كتير مهضومة ما بعرف ليه اجت ببالي. بتتذكروا شو كانوا يقولوا لنا نحن وصغار أهالينا؟ إنه كان ممنوع أول شيء نسأل ليش، مش مثل اليوم يعني. أوعى مثلا تبلعوا العلكة، يي إلا للماما ليه؟ يعني كان عمري يمكن خمس سنين ست سنين، تقلي بتضل ببطنك سبع سنين. سبع سنين يعني شو إقامة دايمة؟ شو بدها تستأجرها لمعدتي يعني؟ يا الله شو في أشياء اليوم راحت. مثلا ما تطلع على البلكون بعد الحمام شعرك مي، شو يعني؟ شو عمل لي كمين برا الهواء؟ قال كانوا يقولوا لنا ما تشربوا مي بعد البطيخ، حذروا ليه؟ قال بينفجر بطنك. قال كانت ضلت قلنا الماما ما تاكلوا كتير شوكولا بيطلع لكم حبوب بوشكم. أنا أفكر أقول لا بده يطلع لحبوب بوجهي، ما بدي أكل شوكولا. يا الله. يقولوا لنا على التلفزيون كون قاعدين ما تقربوا كتير على التلفزيون بيصير معكم ميوبي، ساعتها منروح عند أشقر أوبتيك. وحدة كانوا يقولوا لنا إياها، اوعى تبلعوا بزر البطيخ بيطلع لكم بطيخة ببطنكم.
5: ونريم منهم فرح بيسرقتوا معه.
1: لا إنه كنا نصدق هيدا الحكي، إنه ما خطر ببالنا ولا مرة نسأل سؤال بسيط، طيبين جرب العلكة وعرف إنه بتضل سبع سنين ببطننا يعني؟ مش معقول.
5: الرب تصوبي عالخير ناوي شمع
0: حمايت جسمي.
1: ايه هلا بنكون على البيسين مثلا كنا صغار نتغدى تقلنا الماما ما تنزلوا تسبحوا ما بيسوى. إذا قصيتوا شعركم بالليل بيطلع لكم جن. وإذا فتحتوا الشمسية بالبيت بتجيكم مصيبة. قال إذا نطيتوا فوق حدا ما بيعود يطول. لا بتصدقونوا بتصدقون.
6: بونجور مدام ميراي،
1: هاي كيفك حلو.
6: كانوا يقولوا كمان ما تفتحوا الشمسية جوا وفي ناس ما بياخدوا الملح بالإيد.
1: ايه لا وما بياخدوا الصابونة لأنه بيقولوا لك أنه إذا صوبنت هلا اليوم ما بقى فيه صار فيه هيدا السائل إجمالا يعني بس أنه كانوا ايه أنه ما تصوبن إذا حدا بده يصوبن من بعدك حطها على المغسلة وهو بياخدها.
7: بونجور مدام ميراي كيفك؟ أنا بدي وجه تحية كتير كبيرة لخي وحبيب قلبي جاد شحادة.
1: جاد شحادة ما أروقك يعني ما أروقك.

والله شو في اشياء كانوا يقولوا لنا اياها نحن وصغار، اليوم ما عادت اصلا، يعني مش منا انه ولا مره كنت اسالها لامي انا مثلا منين جبتي هالمعلومه دراسه يعني هيدي، ولا كيف انه منين جبتيها، يعني اذا ما نمتي بكير بكره ما بتكبري، ضلت تقلي بكره ما بتكبري، وما كنت نام وليك قديت طلعت طويله.

0: هاي كيفك انت منيحه
1: شربيل وميلينا معك
0: شتعنالك
1: ايه وكان اذا واحد يقوله ما بيصنع يكون ورا بعضنا من تم لتم بتموت الام
0: ايه برافو
1: على اذا عطيتي اياها للشخص بقيت بتتخانق انتو اياه
0: ايه
1: بس انا ولا مرة اتخانقت مع الدكانجي
0: ايه عليك ضحكتيني ام هادي شو بك قليلي ام هادي هتا نشوف ام هادي شو عندها
2: يسعد صباحك ميرو بقولوا كمان انه ما بيصير توقف المكتسة بالطول بصير شيء مش منيح وكمان ما بيصير تفتحي المقص يا لطيف شو بده يصير
0: ايه لك هالقصص مش معقولين على كل احلى شيء نعمله وبعدها من زمان لليوم تعرفوا كانت ستة فوق بالجبل تحط البن حبوب البن بقلب هيدي اللي بيطحنوه يعني مش معقولي طيب قهوة لازم تكون أكيد خصوصا إذا كانت بن كافيدو برازيل جاي من البرازيل نكهة غنية تاخدكم لحقول البن بالبرازيل أشوتها بتجنن اللي بيحبوا الأشوة يعني كتير طيبة إذا ما لقيتوها حواليكم فيكن تبعتوا لهم مسج على 76 777 3 6 1 بيدلوكن على أقرب نقطة بيع لإلكن
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع

0: يلا رح نخلص وشربل تتروح وتتغدوا يلا. بدي كفي ياسو بدي اسمع شعر.
1: بونجور ميري.
0: هاي.
1: كمان كانوا إذا وحدة عم بتكنس وتركت فراغات يعني عطشت بيقولوا لها بتاخدي واحد أقرع.
0: هاي أول مرة بتسمعها بهدوء بهالفكرة.
2: هاي صباح ايش بونجور مسيو شاربيل طمنوني عنكم
0: والله
2: كثير نحن نشفى صار لي شيء 4-5 ايام
0: شو بي
2: ما كنت اسمع لكم حسيت حالي في شيء عندي ناقص هيك لانه يعني ببدا نهاري معكم حبايب قلبي
0: تسلمني
2: ربي يبارككم يكون معكم
0: الله يخليك يا باب شو كان بك سلامة قلبك يا رب

يعمل دقايق ساعات التكيت يعني ما بتعرف. هلأ أنت مثلا نحن قاعدين أنت ماشي على الطريق وأنا عم بحكي، يمكن في ناس عم بيصير معها قصة إنه كل ثانية بحياتنا فيها مفارقة، إنه بهاللحظة يمكن في إنسان عم بيضحك، يمكن في إنسان عم بيبكي، ما بعرف، في ناس عم تسمع خبر ما كانت متوقعته، حدا بيلتقي بإنسان يمكن يغير له حياته، يمكن حدا عم بيودع إنسان وما بيعرف إنه هيدا آخر لقاء. نحن قاعدين عم تمرق الثواني قدامنا تك تك تك وما تفكرها شي عادي، بس ما في ثانية عادية، كل تكي الحكاية وكل دقيقة من عمرنا ما بترجع.

دلكن على أجواء حلوة بتعشوها بمطعم النسمات الرومية لقلايعت. كتير قعدتهم حلوة، غدا عيلة بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. تعرفوا يوم الأحد كتير حلو، عندهم برنامج فني مع الوان من شو أرام. رح أعطيكم رقمون تتحجزوا مطعم النسمات الرومية لقلايعت 03-22-88-21 03-22-88-21.

0: بدي أخبركم مش رح أقلكم اسمها يعني بس أنه مش ما رح أقول وين وكيف وهيك. كنت بالفارماسية عم بشتري شغلي, بتفوت هيك صبية بتقلها بليز فيني زين حالي, فاتت قالت لها إيه ولو أهلا وسهلا فيك تفضلي, فاتت طلعت على الميزان نزلت شالت العوينات طلعت نزلت شالت ما بعرف شو, يا الله صرت طلع فيها ايه كلنا بنعمل مثلك يعني ما تفتكري, نزلت مكشرة حالتها حالي شو هالعلاقة بيننا وبين هالميزان يعني بتحط اجريك على الميزان كأنك فايت على امتحان مصيري يعني مش معقول. بس لا لازم انه قبل ما تطلع بتقول وبتروح تزين حالك بكير قبل ما تتروع, عرفت كيف؟ انه انت عم تتحايل على الميزان يعني بتقول انا حاسس حالي خفيف اليوم اكيد نازل شي 200-300 جرام مش معقول تنطر ثانيتين بس تبين الرقم وهنيك المشاكل هنيك المفاجآت يا الله. يعني بتصير حياتك حلوة بتجدن وبتحس الدنيا بعدها بألف خير, انت انسان ناجح ناجح.
1: لا رحلك واسبح ببحرك روح بظهرك يا زينب.
0: اما اذا كان الرقم طالع له شي كيلو خلص بتبلش بالتحقيق مع حالك, ليش شو اكلت امبارح, بتتذكر كل لقمة من أول نهار, يمكن الزيتونة أو بتنزل على الميزان بتقول هيدا الميزان مخربط مش مزبوط

لما تكون نازل لك شي كيلو وتصير تمشي بالبيت كأنك ربحت بالانتخابات، بس إذا زدت شي كيلو بتصير تقول ما عم بفهم ليه ما أكلت شي أنا.

نادى حبيبة قلبي، لا سؤالي لألي كل قدي بتطلعي على الميزان؟ يعني كل يوم؟ لا أصولا مش كل يوم، لأنه كل يوم بيتغير شوي الجسم وما بيعطيك النتيجة المضبوطة. لا ندى بدك تطلع، قال تطلع بكرة وعشية. لا يا شو عم تعملي؟ لا لا لا، كل جمعة مرة، هيدا الأصول يعني.

سيرة الميزان وما بعرف شو شو الأكل اليوم. عنا مطاعم كثير، عنا كبة زمان، عنا مطعم أم ماجد، يا ويلي يا ويلي شو طيبين. عنا فلافل أبو عمدري، شي بياخد العقل. يلا اختاروا وين بدكم تتغدوا.

كارول لا مهضومه كارول بشرفك هيك بتعملي هال كيفك ميرو انا بطل ما بطلع ولا بوجع راسي لشو قال بس تروح تعمل فحوصات بياخذوا لها وزنها وبس وبزياده كارول يعني مره بالسنه بتطلعي على الميزان نيال قلبك شو هالثقه بحالك

مزبوط. قال بتكون تطلعوا على ميزان واحد، يعني ما تشكلوا، مش تطلعوا على الفارماسي تاخدوا وزن كنت ترجعوا تروحوا على البيت تقارنوا بيناتهم، أو تروح عند صاحبتك عند صاحبك عند رفيقك عند أهلك كمان تزين حالك، كل ميزان بيعطيك شيء.

0: حبيبة قلبي يلا أنا جاي اتغدى أنا وولادك عندك، شو رأيك؟
1: حبك يا متعب قلبي.
0: طبخ بالبيت أحسن طبخ يعني، وبتصور أنه أكلنا أطيب أكل وأحسن أكل. عاملة اليوم هبة كوسة محشي أكلة ولادي المفضلة، ولك صحتين وهنا. ليكي ما بخسرك، ما باكل كتير.

ارجع اذكر المستمعين دائما عم بقول لكم انه بس بدنا نفل في رقم خاص بالبرنامج فيكم تتصلوا فينا حتى لو فلينا من الاذاعه. شو ما بدكم مستمعينا رقم معلن او بدكم خدمه شو ما بدكم فيكم تحكونا على 03 777 969.

مستمعينا يلي بعد ما دي روشن من عند متانوس تريدينج، يعني بعد ما دي شي من 8 سنين ولليوم متانوس تريدينج بيوزعوا منتجات روشن بكل لبنان. اليوم بدي انصحكم بشغلتين، طلبوا لوفيتا روشن كوكيز على نكهات منوعة، كمان من روشن في ويفر بأربع نكهات، في حامض، شوكولا، بندق وعلى فاني، وقريبا نكهة جديدة كاكاو مع فانيلا مع بعضهم. الويفر من روشن في منه ثلاث أحجام، أربع طبقات من الحشوة وكل نكهة أطيب من التاني. روشن صناعة أوكرانية، متوفر بكل سوبر ماركت وفيكن تطلبوا بالجملة من خلال الويب سايت mtanostrading.com. ما تنسوا البرومو كود، كتبوا أغاني 15 بتحصلوا على حسم 15% على الفاتورة.

لهون بينتهي لقائي معكم، أكيد لقاء جديد نقلرات بكرة ابتداء من الساعة 6 مع شربل، وبرجع بلاقيكم حوالي الساعة 7:30. تحياتي لإلي رفقنا اليوم على إخراج الفترة، مرسي إلي، مرسي شربل، ومرسي مالينا كمان اشتقنا لك. يلا قريبا منشوفك ان الله راد. مستمعينا ضلوا بخير، روقوا على حالكم، سوقوا على مهلكم يا رب، وبشوفكم بكرة. يلا باي باي.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا عجقة ولك طيب.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليوك، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: بيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل. وإلي متري
4: حط القدير تميزع
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو. إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمعنا طبيعي
1: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلق برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: كان دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيلي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
2: بس تلك شوية

0: ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: عندكم اعلان يسيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بتعرفوا شو احلى شيء بالصباح؟ انه اليوم بعده ورقه بيضاء فينا نكتب عليها شيء احلى.
2: هلا عم بشرب قهوه واحلى صبحيه معكم.
1: نحن

تعبورت تعبورت غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

العتب يخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ميوزيك هول ووتر فرونت.
1: صارت ستة
2: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
3: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني
4: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
5: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
2: مش معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
6: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
7: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
2: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
8: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
2: يا الله
9: مسكر السر.
2: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
10: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
2: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست. الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: مع بعض شوي من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري.
2: حط القدير تميزع
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
3: شو رأيك كالدورة ألف الدنيا والنورة.
0: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
4: صلت من ما خشلتش من وحدك. الله
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: ثلاثة أغاني طرب
1: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
2: حبيبي كده وهوا كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
3: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشى.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: رقة قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: secure tickets now. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: والحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: وريد بل بعجقة وبسمعك.
2: يقبرني مضيلك.
5: ملعاني ملعاني.
2: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

مرحبا يا حبيبات قلبي، طمنوني عنكم، كيفكن اليوم؟ كيف كان نهاركم؟ ولا عنا بالاستديو عن جد ولعاني ولعاني. ديدروب لورا صليبة بجنن الصوت، thank you. رامي كيتي نوستالجي جتام بكو، أهلا وسهلا. شو هلا اليوم بدل ما أنا كل يوم بتسمع عليك بس خلص، أنت عم تسمع علي، بحبك كتير. يعني اليوم نهار الأربعاء تقيل شوي، ما هيك؟ يعني بيجي بنص الجمعة وبيخلينا بحيرة، يعني بعدنا بأول الجمعة ولا خلص قربنا على الويك أند؟ يعني لا هو تنين ولا هو خميس، يعني حرفيا نهار معلق بالنص، بيقولوا مثل أربعة بنص الجمعة. هلا أكيد اللي أكيد منه أنا إني معكن ومع برنامج ولعنة تحديدا، رح نخلي هالساعة ونص تمرق بسرع البرق، فإذا نهاركم كان طويل أو بس حاسين إنكم بدكم حدا يسليكم شوي، وصلتوا يلا نبلش، لأنه من هلأ ولعت مع دي جي دي دروب.

بشارك بالحلقة لليوم فيكن تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989. بدي أقول للورا حبيبة قلبي بروديوسر البرنامج مرسي على الغدا اليوم لورا بتقبري قلبي ما كانت تقبل تاخد حقهم. I love you لورا تي.

0: بدي لكم ليش أنا كتير مبسوطة اليوم، لأنه أنا وهلأ موجودة بالإذاعة، أختي عملت لنا سوربريز ووصلت من مصر وصارت هلأ بالبيت. كانت ويت وسيو إلي سنة ما شفتها تقبر قلبي، كانت ويت لخلص الحلقة وروح شوفها. الحمد لله على السلامة يا مرمورتي. معنا اتصال. ألو،
1: مرحبا.
0: أهلين،
1: كيفك تكرودا؟
0: أنا منيحة، مين معي؟
1: ماشي الحال؟
0: سبا،
1: أول شيء بدي أطلب من مهندس الصوت لو سمحتي فضولنا هابي بيرثداي إذا في مجال، لأنه ما احتفل مالك بعيد ميلادي وكانت حصرة بالقلب يوم عيد ميلادك، ما كنت موجودة، غطينا الكيك وأخذته أنا محلي.
0: وأخذته أنت محلي؟
1: و I love you so much.
0: I love you more.
1: وما راح أقلك أنا مين.
0: يا الله.
1: بس اللي بقدر أقلك إنه I love you so much. أنت ملكة وين ما كنت.
0: إلي شلوحي؟
1: شو؟
0: إلي؟
1: لا. أوكي أنا قلتته إلي بس أنا ما اسمي إلي.
0: جورج دو باري؟
1: بس اللي بقول لك إذا أنت عن جد مع بندق أطيب بني آدمي، أطيب إنسانة، امبارح كنت عم بسمعك على الراديو وسمعت حدا كان عم يدعي لك، بيلبق لك لأنه صيتك طيبة. I love you so much. واللي بقدر أقول لك كملي مثل ما أنت على طبيعتك، ببساطتك، بنجوميتك، لأنه قد ما تكبر السنة قد ما بتضلك ناجحة سنين كتير.
0: يا الله.
1: إذا بتعملوا معروف فعلي بالعملية ما بعطي أوامر، بس عم بطلب يحطوا لك الهابي بيرثداي لأرتاح نفسيا.
0: يلا هلأ
1: كيكك أنا أخذته.
0: أخذته للكيك وأكلته؟ طب عملت وش؟
1: أكيد عملت وش.
0: أوكي شو هي؟
1: إنه السنة الجاية بس نحتفل تكوني موجودة.
0: إن الله راد أكيد. بدي أقول لك مرسي كتير كتير على هالكلمات الحلوين. ورغم أني ماني عارفة مين، بس بنقهر بتحرقص.
1: هلا بخبرك.
0: يلا أوكي.
1: I love you.
0: I love you more. بعد
1: سبع.
0: أوكي.
1: باي.
0: غنوا الحبيبي من ليلي الليلي عيدو. أيوة 20 سبتمبر وتدوم احتفالات عيد ميلادي. بدي لك مرسي أيها المجهول الهوية على هالكلمات الحلوة، على هالمحبة. Thank you so much. إن شاء الله إذا الله عيشنا لسنة الجاية وعملت عيدة تشرفوني وتكون أنت كمان موجود.
2: أنت مين؟ جيت منين؟ خدت قلبي في سنيدي.
0: الله.

أكيد لكل اللي عم يسمعونا من نبض قلب لبنان, وطبعا كل اللي عم يسمعنا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. بدي لكم يقبرن موديلكم وألوانكم, شو بحبكم قد الدنيا. حلو هيك أول الحلقة يجيك اتصال مع هيك كلام حلو بنعنش قلبك. رح نكفي معكم مع واتساب بيتكم واسمع بل

0: هوم حاكيني.
1: هاي رولاتي.
0: هلو.
1: وصحتين على الغداء لإلي كل
0: الأورا. أكلت دجاج وتوم.
1: ولادي جاي العظيم كمان أحلى دي جاي بالعالم مخرجنا العظيم. والحمد لله على سلامتها لمرمورة.
0: مرسي.
1: يلا خلصي عبكير اليوم روح لعندنا.
0: يلا يلا كانت ويت.
1: رولاتي قديش حلو هيك الشعور لما بتشوفي هيك سكرين قدامك عم بتفول تك تك تك تك تك واتس ابيت على طول واللي بحبوكي
0: وحياة الله بيطير عقلي يعني قلبي بصير يطلع من محله يا برهوم حبيبي يا برهوم انبسطت بصوتك والكل عنا هون ببوسوك وبيسلموا عليك وانا شخصيا بسلم عليك وببوسك عبد الله الكوراني يعني شو بدي خبرك يا عبد الله على هضامتك وعلى كلماتك الحلوه اللي نابعين من قلبك شكرا كتير كتير كتير على هيدا الكلام الحلو منسمع ماجد الاني
2: هاي رولاتي شالك انه تمام اول شيء مرسي لورا يلي اشتغلوا على الابلكيشن مش من شوي تحياتنا يا نوال ونعطين اغنيه المسلسل يلا بعد كم ساعه ويلا رو نحن على السماع ماتش لاف اكيد ومش او سوري رولاتي اي لاف يو
0: ولا يهمك يا مجد الاني الي
3: بونسوار ولا بونسوار ولعاني ان شاء الله يا رب يكون كفايه نهار حلو لازم شي مره نسال تشات جي بي تي من وين اجت تسميه الاسبوع والالفابيه من وين اجت الالفابيه من الفينيقيه هيك من وين اجى هول من وين اجى هول الاشياء اللي نحن بنشوفهم على طول
0: يلا اساله يا الي وخبرنا حبيبي اساله هيك كلنا بنعرف انا وانت والمستمعين وايفريبادي
4: بونسوار
0: ابو زول بونسوار
4: لك المستمعين اي الحمد لله على السلامه لاختي
0: شكرا
4: ولكل جمعه
0: شكرا ساندي صاحبتها
4: لا لا لازم نعرف مين كمان نحن لانه كمان حط حر اصلا نحن كمان
0: ما هيك
4: الى الكلمات الحلوين ونحن من الكلمات الحلوين الله يخلينا اياك
0: يا حبيب قلبي يا ابو الزوز الله يخلي لي اياكم فردا فردا يعني عن جد شي بحرقص بس حلو واحد هيك يسمع تليفون يجيك من القلب هاي رولا نحنا دايما منسمعكن هلو هلو وانا ما فينا لكم قدي بنبسط انا اسمعكن واسمع اصواتكن نجوتا
5: يلا يلا قربي قرب قرب بهوست لميا يا رولاتي شد عيات الحلوة جشل المسلسل حلو كتير شوقتينا يا رولاتي اهم شيء اي وقت قبل الاخبار او بعد الاخبار
0: والله ما بعرف
5: والله ما اي وقت قبل الاخبار او بعد الاخبار باميلا بهمة بعد الاخبار بتكون ايه ضبة الجالي ولمية الطاولة شهيدا كتير حلو يلا مبروك يا رولاتي
0: مرسي يا حياتي
5: كلكم كلكم الممثلين بتعقدوا بتعقدوا
0: مرسي يا نجوتا يعني نحنا كمان علمي علمك صدقيني انه ما بنعرف ايمتى الوقت عم يكتبوا سون اي هوب سون يكون سون مربوره بلبنان وبعثت لي فويس
6: هاي يا حياتي هاي
0: شو خبرني هالصوت
6: ناطرتك بالبيت ومبسوطه كثير كثير انه بدي اشوفك يلا ما تتاخري علي بحبك كثير
0: وانا بموت فيك الحمد لله على سلامتك كلهم بيقولوا لك يا مرموره الحمد لله على سلامتك يسعد لي مسائك الرائع يا قلبي وشكرا لمستمع المجهول والحبيب ودخيل قلبك ما أروعك وألف تحية والحمد لله على سلامة أختك الرائعة عبد الله الكوراني شكرا يا عبودي
7: والعاني وبس هيك يقبرني صوتي شو بريح
0: مرسي والعاني والعاني اليوم أش بيربحوا كمان عم نسمع فويس من محمد أوزي
8: أول شيء يسعد هالمسا الحلو وتاني شيء يعطيكم ألف عافية على هالفترة الحلوة والأوقات الحلوة كلها اللي بتكون موجودة عبر هوا هالإذاعة الجميلة والمبدعة أغاني أغاني كل التحيات لإلك رولا
0: شكرا
8: مني محمد الأوزي كل التحيات كمان لكل فرد من أفراد الأسرة الإذاعية وكمان لكل اللي عم بيشاركوا أنا كتير بكون مسرور لما بشارك مباشرة معك على الهواء بطلت أعرف أحكي كمان بصدواتك الحلوة وعن جد والعاني وكمان والعاني.
0: يا الله يسعد لي مساك وصوتك الحلو يا محمد، شكرا كتير على كلماتكم الحلوة اللي بتكبر القلب.
9: هاي رولتو،
0: اهلا اهلا
9: رولتو بقالوتو، بيقولوا لي بانه ربحوني، بيقولوا لي ايه لا عم تنصوا علي صار 10 سنين اقطع ما ربحوني. لا لا يا رولتو اعملي لي واسطه. يسعد لي مساك يا حبيبه قلبي ومسا حبيبه قلبي.
0: ولك يا عمي يا عمي وتحياتي لك وطبعا لحبيبه قلبك هلولا. أبو عمر
10: المرور الغالية حبيبة قلبي كيفك يا عيوني؟
0: منيحة يا غالي.
10: مساء المعايد الفاضليني حبيبة قلبي الله يخلي لي إياك. وعن جد عن جد هالبيبي اللي ما كان حيكون بين إيديك قد كان حيكون خسران، لأنه يعني كان كسب أحلى ماما بالدنيا كلها.
0: يا الله.
10: أهم شيء بالمسلسل اللي عم شوف التريلر تبعه إنه بيور لبنيز، كتر خيرك يا الله، لأنه مسائبة فان عرب مدري شو بيقولون
0: فان عرب
10: المعربة التركية، بيكون البي لبناني نظهور شوير والام عين مريسة، الصبي بيسائب من القامشلي، ما بعرف كيف هيك بيركبوها وعيشان قد ما شي بيور لبناني.
0: لح تنبسطوا فيه كتير ان الله راضي يا ابو عمر، والله يخلي لك ولادك وعيلتك وتضلك فوق راسهم وعقبال المية يا رب ويشوفوا ايام حلوة.
11: هاي رولاتي،
0: هاي غدغودة،
11: عمي شو الصوت الحلو يا رولا
0: يا حياتي.
11: أكيد والعيني عندكم والعيني ونحن والعيني وبالسيارة والعيني وعالطرقات والعيني، الحمد لله الحمد لله أنتم والعينة وين ما كان يا رولا، ونحن معك على السماء منحبك قد الدنيا كلها، يلا نحن معك على السماء حبيبة قلبنا منحبك قد الدنيا كلها
0: حبيبة يا غدغودة.
11: يا رولاتي بعثت لك الفويس الساعة 5:04 هلا طراح الفويس يا رولاتي، يا الله أنا أقولها بعد ما طلع صوتي. يلا منين أنا شو بدك تفتح لنا البيت نحن واصلين لعندها. نحبك يا رولا هلا طراح الفويس.
0: حبيبة قلبي يا غدغودة وأنا كمان بحبكم قد الدنيا. نجوتة افتحي لها الباب لأختك لأنه صارت واصلة. أسماء مثل الاثنين والثلاثاء والأربعاء فهي أسماء عربية مرتبطة بترتيب الأيام، بينما لغات أخرى أعطتها أسماء مرتبطة بآلهة أو كواكب قديمة. شكرا إلى هذا التوضيح يا للوس. أستاذ سامي كنعان،
12: الله معك يا مدام رولا شمية، عن جد لما نحكيك يا عمي والله منحس إنه جوا قلبك كبير بيسع كل المستمعين.
0: خليلي قلبك
12: أنت والإعلامية الكبيرة المميزة بصباح المدى يلي هي محبوبة إلي شمون، عن جد يعني أنتو بالقلب والعين والروح، تحية لإلكن عن جد من القلب، لأنه صوتنا دايما بيوصل بشفافية مع أحلى إعلامية رولا شمية وأحلى إعلامية إلي شمون. أنا بس بحب تحية للجيش اللبناني والقوى الأمنية
0: طبعاً،
12: ومن قلن يا جيشي مثلك ما لقيت وغير البدل ما حبيت، الدنيا كلها خلقت بيت وجيشي وحده العلية.
0: أيوة.
12: احنا لما منقول الجيش اللبناني مننحني قدامهم، لما منقول القوى العسكرية والأمنية مننحني قدامهم، تحية لقلن والرب يحمين والله حمين، لأنه هن بوجودهم لبنان مستمر سنين وعامات سنين الحمد لله، لأن في شرفاء سهرانين على الوطن. تحياتي أحلى أحلى أعلامية.
0: مرسي يا حبيب القلب يا سامي كنعان، ونحن كمان كل يوم كل يوم كل يوم بدنا نقول الله يحمي الجيش اللبناني والقوى الأمنية والدرك وكل مين بهالسلك.
13: هاي رولا،
0: هلو.
13: إذا قلت لك منقص دي أوكا بشرفك قد بترجعي لورا،
0: برجع قد
13: كانت ايام حلوه
0: بعدنا
13: هلا بنحضر الموفي يا رولا وبنضحك من
0: قلبنا. ايه والله شوف انا شوف انا بحضره كانه عم اول مره عم بحضر، رزق الله.
5: ليك رولاتي مع انه انا قايله من بعد الخمسه ممنوع الزيارات.
0: طيب عليه معلينا
5: بعد الخمسه ممنوع الزيارات.
0: هي شو اختي
5: بتعمل غدا الهينه؟
0: هي اختي.
5: اهلا وسهلا اهلا وسهلا
0: يا ناجو، هي اختك يا ناجو، اتس اوكي خليها تجي معلش، ما لأنه اثنيني تكون بتسمعوا بتسمعوني بنفسهم، خلص اسمعوني ببيت واحد. يا حياتي يا كيت.
14: هاي لولا.
0: هاي يا قمر. كيتي كيتي I love you. رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم، ومن بعد البريك نرجع منتابع ولعاني.
15: برنامج ولعاني مع رولا شمية. بريك ومنرجع. الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: هو الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: يا راتي اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
3: Nostalgie présente.
4: Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: Où tu voudras, quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: برنامج والعالي مع رولا شاميه بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شاميه ببرنامج والعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000.

0: معكم يا أغلى عالم بالعالم. بدي وجه تحية كتير كبيرة من القلب لصديق وزميل وخي والبتكن يا حبيب قلبي تمام بلي. بحبك بحبك بحبك بحبك قد الدنيا. كمان رح كفي واسمع أبو عمر
1: رولاتي. وحياة الله وحياة الله والله ما نعطيني إياهم. ما بخبريك مش لأنه أنا بحبك وموت فيك وبحب البروغرام. لما تكوني سبت أحد أنت منك هون أو بالويك داي ما بتكوني كيف كون طالعين بالسيارة أو أنا شخصيا كيف كون طالع بالسيارة وأكيد أنا مثل كتير ناس مثل كيف الصبي مضيع أمه والله
0: يا الله ما أطيبك
1: بس بطل يعجبنا شيء. بنبلش من 77 للـ107 in out رايحة جاية رايحة جاية.
0: تعالوا روح حبيبي يا أبو عمر. ولا وأنا نهار ما بكون بشتاق لكم كتير كتير مش شوي كتير بستفقد لكم. كمان عم نسمع جيني.
2: هاي رولا.
0: هاي ماي لوف.
2: فيك.
0: I'm good.
2: اليوم بدي أقول إنه هابي سيسترز داي ب 23 سبتمبر. لاف يو سيستر. كلنا أنا البرنامج الأغاني أغاني لبرنامج الولعاني كلنا نحن سيستر.
0: يا حياتي.
2: بالأخص سبيشلي يو يا أحلى رولا.
0: حبيبة قلبي يا جاني.
2: باي.
0: باي يا جاني. وعليك يا رب. I love you love you يا جاني كتير كتير كتير.
3: رولاتي يهديك من السلامة وتحية من أختك ميراي أكيد وإن شاء الله عطول دلكم مجموعين يا رب الأفراح.
0: مرسي مجدلينة أمين يا رب إن شاء الله الكل يضل مجموع. باتريك بونجور باتريك سافا. يلا خليني بس قبل ما بلش بفقراتنا هيك حابة سمعكم أفرو هاوس لدي جي من تركيا بيركاي شيتاك عامل شي كتير لذيذ وكتير مهضوم. رح يسمعنا يا دي جي دي دروب نسمعها سوا.

0: بدي أقول special thanks لبركاي شتاك, وطبعا أكيد for إيزال and ديلان. I miss you so so much, hope to see you soon in Lebanon. كمان رح نسمع غدغودة, بدي أشوف إذا وصلت عند النجوتة.
1: عيروا لها تيرك يا عمي, الحمد لله على السلامة لأختي, إن شاء الله يا رب تنبسطوا وتخليكم لبعض. يا رولا نجات ما عم تفتح الباب, مسكر الباب, مسكر الباب علينا. شاف يا تير هيدا معقولة يا رولا؟ يلا نحن على السماء, منحبك قد الدنيا كلها, حبيبة قلبنا أنت, الحمد لله على السلامة مرة تانية.
0: الله يسلمك يا حبيبة قلبي يا غدغود عليك, وعدتني النجوتة رح تفتح لك, بس كيف غيرت رأيها ما بعرف. رح ننتقل هلأ لأول فقرة بحلقتنا لليوم.
2: فيك تنق,
0: بما أنه جمعتنا كلها نق بنق, شهرنا كله نق بنق, سنتنا كلها نق بنق, اللي حابب ينق هيك يفضفض شو عنده نقى, غير البنزين وغير المدارس وغير الأوتوكاريت وغير الموتور وغير السوبر ماركت وغير العجقة, يبعث لنا

0: قلت لكم شفتوا انه ما حدا بناء يا عمي، نحن حياتنا بتجنن. ما بينقوا، ما بينقوا اللبنانيه يقبرنا موديلهم والوانهم. ابو الزوز
1: تفضلوا والله خبري هلا.
0: شو
1: شو قال بدنا شو اكيد بدنا. اجت اختك من غير شرح بعد نسمع صوتك يعني خلص 6:30 الا 10 دقايق بدك تقولي لنا باي، يعني روحت علينا 10 دقايق. الله يخلي لك اياها والحمد لله على سلامتها.
0: لا لا
1: سامعين يا مستمعين، سامعين ايش بده يصير فينا اكثر من هيك؟ لا
0: ما رح اقبل يا ابو الزوز.
1: عم نعمل شغله انه الا زيدي 5 دقايق او 10 دقايق زياده من بعد الساعه 6:30 تتعودي عن السبت واحد.
0: تفضلوا
1: هذا شو بدي يصير فينا؟ يمكن تبقي الساعة 6، يمكن الساعة 6 تقلنا خلص باي سكرنا اليوم لا بكرة.
0: لا لا لا ابو الزوز ما فيني استغني عنكم، مش لهالدرجة. نو نو سمورة
2: بونجور
0: يا حلوة.
2: عشورة كان ما تركتين لنا الصبح مطرح
0: لك ما حتى موفر عليكم.
2: هلا بس يغير الطقس
0: والساعة
2: بنسخن وأنا سخونة وبدنا ننق على ال شو بدنا ننق؟ ما خليتين لنا شيء.
0: ايه ما قصد.
2: يلا هلا بنفتكر عشو ونرجع نحكي.
0: يا الله ما أطيبك. I love you سمورة. كمان عم نسمع أنيس.
3: رولاتي الله يخليكي، اول شيء مرحبا في مجال تساعديني بشغله.
0: اهلا وسهلا عيوني.
3: لحتى اطلع لعندها على البيت.
0: ايه
3: غير لها جره الغاز. قلت لها انا مأخر نتفه صغيره تاجي. قلت لي اذا كان انا بكون بالمطبخ عم بسمع رولا بكون معلي الصوت على الاخر، عم بقلها على تليفون وعم بقع جرس مش عم ترد.
0: ايه
3: بس اذا في مجال انت من صوتك هيك افتحي له، قولي له طانت فريال اعملي معروف، افتحي له لانيس هي واقف برا.
0: طانت فريال
3: حبيبي حبيبي معلش بدي اعزبك.
0: تكرم عينك يا انوسه، تكرم عينك. طانت فريال بونجور، كيفك يا حبيبتي؟ صفا انيس ناطر على الباب ومعه جاره الغاز، اذا فيك تفتحي له يا عمري بس حتى ما يطول، لانه حرام عنده 100 شغله بعد، عنده 100 تسليمه يعملها. الله يساعدني عليك يا انيس.
4: رول انا بنق عن بعض الناس اللي هون اللي ما بحسوا على حالهم انه ريحتهم عرق قويه وبيقربوا كثير علينا، ما بحطوا بولند يدرا، ما عايزه بيعملوا دوش، بس انه ما بحسوا على حالهم انه عن جد شيء كثير هيك.
0: يعني شو بدي اقول لك يا مجدلينه، عن جد يعني اجادك اجادك اجادك. رح دغري بما انه كلنا نقينا واخذت سرقت لكم كل النقات اللي موجوده عندنا بلبنان، رح نضحك شوي.
5: موضوع اليوم،
0: اليوم موضوعنا بس هيك للضحك. بدي اعرف منكم مين شي مره اكل وقعه هيك ما بتفهم وبالغلط وبمحل ابدا مش مطرح وقعه. انا شخصيا في مره كنت فايته على مطعم واكلت زق دراسي، يعني زق ما بتفهم، انا وعلى الارض مش عارفه اذا بدي اضحك او بدي ابكي. رفقاتي يقبروني قد ما حنونين حوالي عم بيضحكوا من قلبهم وما حدا لمني، ما حدا فكر يلمني. فعن جد في وقعات بتصير مع الواحد وبتضل محفوره بذاكرته. خبروني اكيد صايره معكم هيك قصه او مع حدا بتعرفوه على 7198 9899.

0: يلا ومعنا اتصال باي قصدي الو
1: الو بونسوار مدام رولا
0: بونسوارك بونسوار ايه يا نهاد بعرفك من صوتك يا عمر اكيد ايه. اكيد
1: انا بدي اخبرك مره كنت بالجبل وسكرت الباب تنزل عند الماما عند جيراننا بالجبل باب كبير طبسته وركضت مع لبسه سكربينه في كعبر كتير ماليس وبزحيت
0: ايه؟
1: اول لبسه هدية هاي جتني من خيي اطلع البسها حلو بمع الجين
0: شو لونها
1: اسود لميع
0: ايه حلوه
1: ايه لبستها وضليت راكدة تاري الطريق مش مزفتة بعد حجار ضليت رايحة مدام رولا على الحجار ايه وزرقيت وضليت فوق كان بوقتها بالحوادث حرب التسعين ضربنا بالجبل
0: شو هي اللي زرقت
1: شو هي اللي زرقت
0: ايدك اجري
1: زرقت كلها من الكاحل لفوق
0: اجريك يا فكرت جيت عوجي
1: ونلوع لوع الكاحل جينا لهون جبنا استاذ مجبر عربي
0: يا الله
1: وزبط لي اياها ورجعنا فتنا على مستشفى اوتيجي وعملت سكان وصور وكل شيء
0: ايه وكيف صارت هلا؟
1: هلا بمشي عادي بس مش مثل قبل
0: ليكي من ورا سكربيني
1: ايه مدام رولا انا كان شغلي بمحل ورد بالاشرفية واسمه ميزون فلوري
0: نعم
1: مشتل عزام
0: بعده فاتح؟
1: لا هلا باعوه
0: يعني لو بعده فاتح كنت دفعتك حقها للدعايه
1: ايه
0: لو بعده فاتح
1: باعوه هو لسفير اسبانيا
0: اوكي
1: ايه اجوا اشتروا منه دفعوا له منيح فيه وراح المحل هلا
0: شو فتحوا
1: حكيم صار فارماسي
0: اوكي
1: ايه بقى انا عم صرت امشي اتهدى بالطاولة اللي من الاستاذ رياضة هو مجبر اللي اتهدى بالطاولة يغسل لي اياها كل يوم يحط لي اعشاب ويظبط لي اجري يجي كل يوم ياخد شهري بقي على 6 شهور يجي
0: يا ربي
1: بعدين مشيت شوي بعدين رجعت رخيت فت على المستشفى عملوا لي سكان وصور وكل شيء
0: الحمد لله المهم هلا صرت
1: منيحه
0: شو هالوقعه هيدي يا لطيف
1: وقعه وبالحوادث والطرقات مسكره كان دار باسرائيل على الاشرفيه
0: يا دل
1: وما فينا ننزل عبيتنا ولا في فوت مستشفى بس بعدين رحت على المستشفى
0: يلا الحمد لله كتر خير
1: الحمد لله
0: حبيبه
1: يا
0: قلبي يا نهاد على هالخبريه جننتينا يلا الحمد لله على سلامتك يا قمر
1: مرسي هديك انت كمان عمر.
0: مرسي يا حبيبي انبسطت سمعت صوتك
1: مرسي
0: باي باي, رح شوف النجوتة لأنه وصلت الغدغودة وطارقيني صورة
2: فتحني لها الباب كرمالي وبعد الخمسة ممنوع للزيارات ماشي الحال
0: معلي معلي يا نجوتة هيدي منا وفينا الغدغود حبيبة القلب فاطمة هلو
3: ماشي الحال أنا صايرة معي بطريق عام كله فانات وعم حاول اقطع عن جنزير مسكرينه شقلبت مرتين بالهواء بالجنزير ورحت خابطه بالارض والارض مشقه وبلعينه ما في حدا يمكن بالفانات ما شافني واكيد ما حدا لمني قمت لميت كرامتي وضليتني ماشي
0: ما حدا بلم التاني ما بعرف ليه بصيروا يضحكوا
2: هي أنا صايرة معي ما بعرف إذا مخبرتكم إياها كنت عم بتمشى بالإذاعات قلبت وروحت ركبتي مقابل مطعم تحرام إجت تبعية المطعم هدتني وفوتتني على المطعم وقعدتني وجابت تلج ما بعرف شو وضيفتني شوكولا وما بعرف شو ما خلت شي ما ضيفتني
0: بعقلي
2: يا ريت وقعت من
0: جمعة يا عمي انت بضل بالك بكرشك سمورة
4: يا الله يا رولاتي ما بنسى مرة كنت أنا وصغير أنا كنت كتير شقي أنا وصغير وبعدني يعني فمرة اجت ماما بدها تضربني ما بعرف ليش كرمال شو مسكت الشحاطة ولحقتني أنا ركضت بدي فوت عطتها بتخبى بالحمام قمت لقيت خيي بالحمام ساردة وعلى الصوت لهيدا بدق مسقفل الباب شو بدي اعمل ام رحت مط على اوضه المطرح ما بتحط الغساله مسقفه كان في مي عم تيجي لحياتي ورا زحف على اليمين او هي زحطت طوب اجت عامله هجايه كبيره للغساله وانا اضحك عليها تقول لي يا ابن السران تعشيني وانا اضحك عليها لا خرجك خرجك
0: قليلي قليلي هيك عم تعمل بامك يعني معقوله معقوله انت معقوله يا ابو عمر ابو الزوز
5: والله يا ست رولا صايره كذا مره معي بس مش انا زهق يسابوا انه الصبايا يجوا لعندي بدهم يطلبوا غنيه لابسين كعب طويل ما ادري ايش يصير معهم يتفركشوا شيء اكيد يكون بشي جنينه او شيء يتفركشوا بشي حجر او اثنين تكسر السكربيت او وين تجي علي انا كتر خلال علي مش على القطعه قطعه الصوت يعني يفكر العالم انه صار معها هيك انغلبت هذا
0: يا
5: وهي يا حرام وهي بتكون تفركشي عن جد عن جد هي من ميل ضحك من ميل الضحك ومن ميل انه مثل ما بيقولوا اجره من تحت تورم وشعرفنا ايش بيصير معهم يعني بس بالنتيجه فيها ضحك يعني بس من ميل حرام
0: ايه عن جد ليك ابو الزوز انه انا ما لمت اصحابي بس لانه رح خبرك انه عن جد وقت الواحد هو بيوقع او بيشوف حدا قدامه بيوقع بيجي فورير ما بيقدر يرجع يمسك اعصابه فعم بيسألوني شو الموضوع الموضوع إذا فيش مرة وقعته أو بمحل يعني عام وشو كانت القصة وكيف خبرونا إياها رح أتوقف كمان مع بريك صغير ومنرجع منتابع من بعدها والعاني
6: برنامج والعاني مع رولا شمية بريك ومنرجع
7: تبرد تبرد تبرد
8: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف

0: بيو هو الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: لما الحلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: 27 أيلول الساعة 8:30 المساء. ميوزيك هول ووتر فرونت.
1: الدنيا رأيت لي
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
1: تحكي وتحكي
2: له وانت مش معقولة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: وقت قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
1: ولك ألو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم يا أحلى عالم بالعالم ومع موضوعنا لليوم وموضوع الوقعة اللي بتصير مع الواحد وبتضل محفورة بذاكرته. أكيد صايرة معكم هيك قصة أو مع حدا بتعرفوه. رح نسمع فويس جديد.
1: هاي رولا جمالك وألوانك ومدالك معك سمر. مرة كنت أنا وأمي وأختي ريمي برج حمود ماشيين، أمي ماشي أول شيء وأنا وأختي ورا. ما بشوف إلا أمي طبت على ركبها ورجعت طبت على وجهها. قلت لها أنا أول شيء شفتك افتكرت عم بتلمشي.
0: إيه
1: تعمل ليش هيك؟ شوي قربنا ما لقيناها إلا طابة كأنها عم بتصلي.
0: يا الله
1: بتشوفوا شو موديل عليها، بتحسيها طبت على ركابة رجعت طبت على وجهها. ضحكنا ضحك. هلا ويني بدنا نشيلها؟ ويني بدنا عم نضحك عهولي تبع السرعة ما بتخفف السرعة لحتى تيجي الطبة. يا عدرة بقينا شي ساعة أمي بالأرض ورحنا فوقها عم نضحك. روحت ركبها جانا شلناها أنا وأختي قعدناها على الرصيف جبنا لها ماء ما بعرف. بس يا عدرة ضحكنا. يا عدرة بوسك أنا ببوسك
0: وأنا ببوسك وأنا ببوسك يا سمورة. وحرام هيك عم تتسائلي على أتنا وأنا حبيبة قلبي أتنا، يعني عم بتخيل مثلا شكلها لأتنا كيف كان. كمان عم نسمع فادي.
2: مرة يا روليتو كان ب18-17 هيك شيء طبعا بتضيع بتعرفي لعب وملعب. نحن شباب بنعمل دروب ببعض. قمت أنا حفرت جورة وزبطتها وعبيتها ماي وحطيت قصب على الوش حطيت شقفي وعبيت لها تراب. وصرت قل له لصاحبي رحت عيطت له قلت له تعا يلا بدنا نتسلى نلعب هيك شغلات. وليت 16-17 سنة كنا بتذكر. ايه ضيعت الجورة وين؟ وهونيكي بدك تضحكي. قلت له تعا بدنا نجرب نفز هيك نقفز أفزتين قال ايه جمز يعني. ف أول أفز وأفز هو تاني أفز أفزت أنا. قلت يا الله وينية الجورة بعدنا لمن أفز هو أفزت أنا نزلت فيها حفرتها لا وقعدت أضحك وهو يضحك علي. أي والله يعني ساعتها كتير كانت حلوة.
0: يعني هيدا اللي بده يعمل ضرب بصاحبه بتطلع فيه يا أبو الفاد. أنيس
3: رولاتي أول شيء ميرسي على تونسريال. أنا صرت بالسيارة وعم بسمعك.
0: إيه
3: خدمتيني فيها عن جد كل
0: ما هيك شفت
3: وقع وقع. إيه مرة كنت عم غير جرة غاز عند زبون بقى في عنده صبية حلوة بالبيت ومحسوبك عم يتبهى بده يشيل جرة الغاز بيد وحدة يحطها على كتفه. إيه وبدك بقى ترز أنا وجرة الغاز نجي على التي في وطلعنا من عند الجماعة $600 حق تي في بقوا يا أرض انشقة وبلعيني.
0: يا الله
3: عدنا نشتغل شهر ببلاش.
0: وشو قالك بهالبلبوشة يا أنيس؟ المهم صلحت لها غيرت لها الجرة الغاز وارتحنا. كمان منسمع غسان.
4: أرولا كيفك يعطيك العافية.
0: الله
4: أنا بعطلك صورة البرجيه اللي عندي. هلا هو اسمه برجيه بالشكل بس هو بالفعل دب تقلي الورا.
0: كتير حلو.
4: مرة بنزل بمشي أنا جاي أنا هو بس يشوف بسينات خلاص يعني بصير دب أصلي ضل شاده أنا يعني بنتبه له بالطريقة. لو وصلت على الباركينج أنا أمنت أنه خلاص يعني بدي طلع ما تخلي بناي ونطت بسعيد من تحت السيارة. والله العظيم بشرفي نتع فيه نتع كدشني الأرض كدشت الأرض جلفت إجري وإيدي وإنه يروق إنه يهدى وإنه لبسعين تفل تنحروا على بعض. بس أكلت وقعة ما بنسيها بحياتي.
0: يا الله يا غسان الحمد لله على السلامة. بس عن جد كتير حلو كتير حلو. شو هالصورة الحلوة هلقت حلو لورا كتير أوكي.
5: يعني يا رونا تأثرت أنا من قصة نهاد يا محلى الصخرة اللي هلقت فيها
0: عن جد.
5: معقول 6 شهور وعم بيروح ويجروا يسوي لها إجرة منيح ما صار نصيب. حرام لهلا بعدها عم تعرض شوي. سلامتا سلام.
0: مرسي يا حنونة يا سمورة. بدنا نقول لك غسان بدنا نقول لها هابي بيرثدي كمان على البرجيه لأنه بصير عمره 3 سنين قدي سنة وشهرين 11 13 12. او ماي جاد بس بعدها مبينة صبية يتو كوتشي كوتشي عقبال المية. الله يخلي لكم اياها يا لوري.
6: بونجور. هلا بحسني بدي قصه بتضحك. فاللي صار بالاحداث
0: إيه؟
6: بلا ما نذكر احزاب بلا ما نذكر شيء.
0: نعم.
6: عندي اختي يعني فيها ضبط فيها الوطنيه وكان في صوره حدا بمدخل البنايه معلقين له صورته. قام اجت هي وخزقتها قام شافها حدا وبلغ الميليشيا اللي تابع لها او اللي هو مسؤول عنها. فوصلنا خبر انه جاي لينا حدا بده يحكينا بقصه الصوره وكيف خزقته الصوره. فنزلت انا كوني الخي الوحيد وناطر هذا الشخص بينزل من السياره. شو بدي خبرك؟ بزو ضارب بسقف السياره. سوري للعباره يعني قد ما طويل خزاني ضربتين وجاي لعندي. هلا حامل بايده الجهاز هذا اللي بيحملوه وبتاني ايد هيك حامل فرد ونازل لعندي. هلا انا عم اطلع فيه وعم بقول بقلبي لاختي بدي احرق ماشي الحال مثلا خلاص قتلتي بيجي دور قتلتي. وهو جاي لعندي وفي جنزير كان يحطوا جنزير ليسكلوا الباركينج وراح معركش بهالجنزير وواقع 43 شقفة ضرب الزلمة الجهاز الفرد. هلا تحول المشهد لمشهد كوميدي عرفتي كيف؟
0: عرفت.
6: حمل حاله حمل غراضه وفل وزمطنا كلنا من الأسئلة.
0: زمطت انت وزمطت اختك منك يعني شو هالشانس اللي عليك.
7: بونسوار. شو الموضوع؟ بس مثل ما فهمت انه اذا حدا وقع وحدا ما لمه وضحك عليه
0: مليار
7: فاتحه الراديو.
0: صح.
7: انا مره كنا بعدنا صغار الماما نزلت من السياره وقعت بالقنايه. شفتها هيك هي مزعوجه يعني انه وقعت بالقنايه وانا فرطت من الضحك. كمان مثل المستمع اللي كان قبل قالت لي يا بنت لها شيليني انا
0: ما هو الواحد مش بايده يعني مش ما بتزبط.
8: عم بيقلدونا عم بيسالوك شو الموضوع او شو السؤال
0: ما هيك. لا بس هن فعلا لانه عم بيجوا مأخرين من شغلهم.
9: والله يرون ما على نسيت عنينة الهاز ولا بدي عنينة الهاز امي ونزل على الدرج فعينيك هونيك يعني وقع بغير شكل. اما لما ساعدني بلشت تضحك يعني ساعدنا نقول بدل ما يساعده بصير يضحكوا مش معقول
0: 100%.
10: هاي رولا.
0: هاي.
10: اي والله انا صايره معك. كان عمري شي 10 سنين كان في حد بيتنا صوب السبتيه سوبر ماركت اسمه سيف واي بعتقد.
0: سيف واي صح.
10: فطلعين على الدرج الكهرباء وانا خفت منه كمش دمي وشديتها وقعت امي حرام وعلقت تنورتها بقلب الدرج.
0: يا
10: ما بنسي عن جد ما بنسي.
0: يا ربي منيح اللي قطعت على خير وسلامة لانه هيك وقعت كارثة كارثة من الكوارث. هلو يا ماريانا.

0: طيب عم نحكي كنا عن الوقعات اليوم. ما قلت لكم انه لورا عزمتني على الغداء، كان طالع عبالي ساندويش دجاج وتوم. انا وعم باكل الساندويشة عضيت شفته، مش انه عضيتها يعني، كانت راحت نص وطلعت شقفة من شفته. ليه ما بعرف بعد لهلا عم توجعني، بس انه سبع عم بعرف احكي. راح نكفي نسمع كمان ناديا.
1: سوارة من الرور،
0: اهلا،
1: كيفك؟ منيحة؟
0: الحمد لله حبيبي.
1: والله شو ذكرتيني، وكان عمري شي 10 سنين، كان بي الله يرحمه عملنا عنزوقة بالجبل.
0: ايه.
1: وانا وحيدة بنت بين اخوتي، ثلاث شباب وولاد عمي، ثلاث صبيان يعني كانوا صغار.
0: ايه.
1: وكلهم انا قلت لهم انا بدي اطلع مثل قبضاي وقد ما فيكم قووني. بقوم بطلع على العنزوقة وبقووني، وبيجي فيل تاني مع الكسان حطعت عليا تحت منها، وبيجي بالجل التاني. مين بعد فيه يعني؟ أنا موجوعة وعم صرخ وبني عم يضحكوا علي. يا الله من اللحظات كانت. يلا ليتكم باركة إن شاء الله
0: حبيبة قلبي.
1: إن شاء الله
0: حبيبة قلبي. وأنت كمان ناديا، يعني عم بتخيل منظر انه اكيد بدهم يضحكوا لك يا ناديا، لانه عم بيتخيل منظرك طايره من جل لجل، يعني جنون. منيح ما صار لك شيء.
2: هاي رولا.
0: هاي جاني.
2: بدي احكيكي شيء اللي صارت معي.
0: يلا.
2: بالاحداث.
0: ايه.
2: كنا نحن نطيب في علي، ما كان في احداث، ما كان في لا شرقيه ولا غربيه.
0: ايه.
2: وقت صار الاحداث صار شرقيه غربيه، قمنا طلعنا من هوني ورحنا على بولونيا، اجرنا بيت هونيك الصيفيه. وبعدين لما صارت الاحداث كثير قويه ونحن بيتنا بمار مخيل، كان يور وصواريخ فوق راسنا، مش ممكن يعني ننزل لتحت.
0: ايه.
2: لان في خوف كثير علينا. ما نزلنا الا اتفقنا مع صاحب الملك انه بدنا نشتي هون، اتفقنا اوكي. ومرة رايحين على السوبر ماركت أخذنا بضاعة، لأن الشتاء كتير والتلج كتير بالجبل، عملنا البضاعة ونحن نازلين صناديق ما صناديق، والدرج كله كان تلج، ياي وقعت وقعة، إيدي أصابيعي صاروا ورق، وجعت بشكل حسيت إنه شيء انكسر عندي. شو يعني عم ببكي وعم صرخ وموجوعة للآخر. صاحب الملك قال انه فيهم مجبر خلينا ناخذك، انا وزوجي وهو رحنا ومجبر شد ويكسر. يا يا يا يا شو توجعت يعني، قد ايه خلفت موضوع ماشي بالنسبه لي. وبعدين اللي صار وقت رحت عند حكيم اعطاني رياضه داعمه واخذت الادويه كذا، لحد هلا اذا بدي سكر اصابيعي بايدي بتضل شوي يعني له
0: مو
2: مش نورمال.
0: ايه
2: يعني ما بسكر للاخر. هيدي الوقعه اعطتني درس وتعقدت من وقعه الدرج. هلا وين ما بروح على الدرج بنتبه بكمش الدرج، ما بعرف اتحمل هيدي، ما ممكن انت بحياتي. وصرت كثير اخذ درس من هيدا لانتبه.
0: مية
2: شو بدي اعمل؟ حظي يلا ماشي الحال. يا ريت كل القصص هيك بيروحوا.
0: ما هي
2: قصص كتير. يا حرام يا حرام شو تعبين.
0: يا
2: يلا ميرسي بوكو
0: حبيبتي يا جاني، الحمد لله على سلامتك. يلا نقضيت على خير وسلامة. رح نسمع بعد كريستين قبل ما ناخد بريك.
3: هاي رولا.
0: هلو.
3: ماشي الحال؟
0: سافا.
3: ولا يا رولا انا صار معي خبرية مضحكة بعدنا لهلأ، كل ما بدي اتذكر هيدا الخبرية بخشى من الضحك على حالي.
0: يلا.
3: مرة بالزمانات كنت بعدني عم بروح على المعهد بالتكوينة، كان نهار شتي ما بيفهم، واجا خيي قال بده يوصلني، بس عنده قال نقل خيي عنده بلاطة بينقل سيارات، فقال لي إذا ما عندك مشكلة باخدك بالبلاطة وبوصلك وأنا بروح على نقلتي بكفة. قال له ما وصل. رحنا لك بهالبلاطة، وصلنا وين نزلني؟ نزلني على الشارع فوق، ما بعرف إذا شايفتيها، هي فيها هيك مثل نزلة شوي ثقيلة مطرح ما نزلني. فقمت حضرتي فتحت لك هالباب بكل ثقة عم بنزل لك من هالبلاطة، البلاطة بتعرفي عالية. وإذ فجأة بنزل أنا مثل كأني شي زحلايطة بدلني كيرجن زول، بيقوم خي عم يطلع عمي وين راحت هالبنت وين راحت هالبنت، لاني صرت واقفة صرت كيرجة على مدخل المعهد وعلى الأرض يعني، فماشي بينا نضحك شي ساعة على المشهد
0: 100%. ما هن هولي كريستين الوقعات عن جد، لما بيكونوا هالقد يعني بيقولوا مثل ما بيقولوا وقع حرزانة، بتبقى كمان بنفس الوقت بتضحك كتير، ما فينا ننسيها. الحمد لله على سلامة الجميع وإن شاء الله بتنذكر وما بتنعاد. رح نتوقف مع بريك كمان، من بعد البريك رح يكون معنا رندا فرح ولابتيفيتي.com. بريك ومنرجع.
4: برنامج والعالم مع رنا شمية. بريك ومنرجع.
5: عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح لد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكن.
2: ولك ألو.
1: تواصلوا مع رولا الشامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: الفصلة الصيفية صراحة كتير بحب الصيفية.
1: في كتير عالم بحبوها كتير إلا أنا.
0: ما بتحب الصيفية؟
1: بحب الشتوية أكتر. بحب الصيفية بس بحب الشتاء أكتر.
0: هلا كل الفصول حلوين بس أنا أم سامر جيرل.
1: إيه.
0: وهلا anyway في هيك كم إيفنت بلشوا خرج هيدا الموسم يلي هني أكتر شيء مسرحيات. في كتير مسرحيات حلوين. في مسرحية اسمها الله يستر لنبالة على
1: رجل.
0: مسرحية اسمها دنيا. في مسرحية اسمها يلا عن ماتش بمونو. يعني كل المسارح هلا مشغلينهم بين تونسول والمدينة ومونو. يعني ما فيني خبرك كمسرحية حلوة فيه.
1: خي خي بس كتير منيح. شي بيفرق.
0: عن ماتش كتير مهضومة عن الديتينج. كيف هيك الديتينج أونلاين والأب.
1: Yeah.
0: صحيح كتير مهضومة. وفي كمان إيفنت كتير حلو اسمه Her For Her يلي هو Women Empowerment. It's a conference لل empowerment تبع المرأة. وراح يكون نهار الأحد برويال أوتيل. كمان في كتير عالم رح يحكوا على الستيج وفي كتير عالم سجلين فإذا بتحبوا تحضروا. وكمان في إيفنت عن كل شيء بودكاستينج اسمه بودكاستينج with purpose. هذا الإيفنت free of charge رح يكون بالإوزاك بثلاثين الشهر. فيه كذا حدا عم بيحكوا عن البودكاست تبعون وأنا رح كون عم بحكي كمان. إذا بتحبوا بيكون ب 30 سبتمبر الساعة 6-9 بإوزاك.
1: إوزاك أوكي.
0: كمان في فيستيفال بنحكي عن تياتر كنا في فيستيفال للتياتر ببلوس اسمه لو تياتر دو دوما. فيه أربع مسرحيات كتير حلوين وكونسرت لجاهدة وهبة. وفي كمان كونسرت كتير حلو سوري تياتر كتير حلو لزينة دكاش رح تكون أول مرة عم تعرضه اسمه زينة حطت خلخالة.
1: واو.
0: في كمان مسرحية لماريا دويهبة أول ليلة. وكونسرت لجاهدة وهبة السبت بتاعت جاهدة وهبة وصوتها دائع كمان جوا.
1: نعم.
0: وهيدول كلهم كتير مهمين. وفي كمان شو عنا في كتير في عبرين عاملين كمان فيستيفال تياتر ب 25-26-27 وكمان في مسرحية كتير مهضومة اسمها آخر تشو It's up to you رح تكون أول شو بينعرض ب 1 أكتوبر بمسرح المدينة.
1: ولا يعني المسرحيات هن اللي ضاربين برافو بس هيدا الشيء كتير حلو صحيح صحيح إن الناس رجعت على أشغالها الأولاد رجعوا على المدارس وصارت الناس فاضية ببقى في بحورة وجبال وما بعرف شو صارت فاضية تروح تحضر مسرحية تنبسط تغير جو
0: حلو هيك
1: صحيح صحيح.
0: وكمان في كذا حدا كذا هيك اشياء مهضومه في مثلا باند اذا بتحبوا مثلا الروك في محل اسمه شولو لاونج هيك كله روك وباند في انور سمراني رح يكون عم بدا ب 26 سبتمبر. في مطرح كتير مهضوم اكتشفناه بجوني اسمه ايزلا بيعملوا برانش كل نهار سبت هيدا كتير حلو. برانش سبت بإيزلا. في كمان مول افريت نايت بكاتش
1: وين
0: تراس كمان عندهم بوفيه وعندهم
1: وين
0: كاتش كاتش بدبي بجراوند 7 وعبدالله تراس فوق الباترون كمان بياخد المطرح. وفي كونتينمو هونيك في بيسين في كذا هيك شغله تعملوها. وفي كمان بيوماس اللي هن بضلهم لاخر نوفمبر فاتحين بضلك حتى حالك انه صيفيه في لانش بوفيه بالنيتشر وكتير كتير مهضوم المطرح وكمان بنصحكم انه
1: طب خي خي يعني بعد والعانة بعد ما حسينا انه المشاريع خفت انه بلشت خلصت صيفية بعدنا حاسين والعانة والعانة يعني
0: والعانة في كمان بعد كتير في فيني فاست كمان بيروت هول في عندهم فيستيفال جيفان في كل انواع الفان رح يكونوا موجودين الواين. في كمان كولوك كونفيرانس بلوغري عن السيكاناليز والعائلة فهذا رح يكون ب 26 سبتمبر. في كمان مؤتمر عن الفاميلي بزنسز هيدا الجمعة بالإزا كتير في أشياء انترستينج. وفي كمان إيفنت كتير حلو ب 3 أكتوبر لمايا نصار عن اسمه Voices of Hope فيه كمان motivational speech وشاب كتير حلوة سو بنصحكم أنه تشوفوا كل التفاصيل على
1: activity.com
0: ما تضيعوا بالأدرس وأهم شيء شو تعملوا تعملوا لنا فولو على إنستا
1: أكيد
0: كتب لب مثل لبنان تي في تي تي في اي تي إغريك بتشوفوا كل شيء عم بيصير بلبنان
1: حلو كتير. أنا
0: بدي أنا شو معودتك
1: معودتنا سوربريز ناطرتها
0: أوكي. في مسرحية كتير حلوة اسمها آخر تشو بمسرح المدينة رح تكون بتنعرض

0: من 1 أكتوبر starting 1 أكتوبر رح نربح شخصين كل واحد 2 تيكت لهيدي المسرحية.
1: آخرتها لبكرة شو؟
0: لا آخرتها شو اسمه وآخرتها شو
1: أوكي
0: آخرتها شو. المسرحية بتبلش ب 1 أكتوبر الساعة 8:30 بمسرح المدينة ببيروت ورح تكون رح نربح شخصين
1: وكل واحد منهم 2 تيكت. يعني قد ايه بدي اقول لك ميرسي بوكو بوكو بوكو لك يا رندا واكيد
0: منا راتري انا وياك باك تو سكول
1: باك تو سكول عن جد باك تو سكول هوب تو سي يو بالاستوديو ان شاء الله. وبدي ارجع اقول لك ميرسي بوكو لكل اللي حابب يربح معنا لازم يكون عامل فولو للابتيفيتي على انستغرام. بدي اتشكرك رندوش سي يو نيكست ويك باي باي.

إذن اللي حابب يربح معنا تيكت لشخصين على مسرح بمسرحية آخرتها شو بمسرح المدينة بواحد أكتوبر فيه يتصل فينا على 01-322-1000.

0: عم بطلع نوال على اسم الله على الضوء اللي مكتب محمد جابر. هيدا ضوء ولا بروجيكتور ولا شمس ولا ما بعرف. عم بلش غار يعني. حابة فك اللمبة اللي عنده وجيبها حطها هون. يعني هو بيعمل برونزاج العادة. نيالك يا حموتشي. معنا اتصال. الو
1: بونسوار.
0: وي بونسوار.
1: كيفي كارولا؟
0: سافا. مين معي؟
1: معكي كريستين.
0: هاي يا كريستين.
1: ماشي الحال؟
0: سافا. بتحبي المسرح كريستين؟
1: صراحة ايه انا بتحضر لجورج خباز اكتر شيء.
0: اوكي. هلأ بدك تحضري مسرحية اخرتها شو؟ أوكي. بمسرح المدينة. انت ومين رح تاخدي معك؟
1: جوزك.
0: يقبرني موديله والوانه. الله يخليكم لبعض كريستين. بس تحضريها وتعجبك اكيد. بدك تخبريني
1: ايه؟ اكيد
0: اوكي. اول رايت. الف مبروك يا كريستين. باي باي يا حياتي. باي باي. كمان معنا تيكت من لابتيفيتي.com كمان لمسرحيه اخرتها شو. تيكت لشخصين. كمان اتصلوا فينا على 01 322 1000.

0: يا الله يا عبود، الضوء اللي على مكتب محمد جابر هو نورك الساطع اللي منور حياتنا كلها. شكرا شكرا شكرا يا عبد الله من القلب. كمان معنا اتصال. الو
1: الو بونسوار.
0: قولك بونسوارك يا سمورة. بونسوار،
1: كيفي؟
0: انا منيحة، كيفك انت؟
1: ماشي.
0: ليك سمورة، ما وقعتيلك شي وقعة هيك هيك هيك مثل اصدقائنا؟
1: اوه،
0: ميس وقعة. وقعت اول وقعة وقعتيها مع جوزك، وقعت رجيتي على راسك شك.
1: وقعة ابدية.
0: ايه
1: بدك. وتاني وقعة نازلة من السيارة في جورة.
0: ايه ضليتي بالجورة؟
1: مهما الاثر نزلت بالجورة ولبسة ابيض كلمة.
0: يا عين يا عين يا عين، شو حلو.
1: كان معي حدا شلوني.
0: شلوكي ودغري على المصبغة على طرمبة البنزين رشوكي. سمورة، مع مين رح تروحي تحضري مسرحية آخر تشو؟
1: والله ما باي فرانك
0: باي،
1: عارفة على حدا جديد.
0: أيوة، من قدك يا سمورة، من قدك.
1: شو لك؟
0: إن شاء الله ابنك ما يكون عم بيسمعنا هلا، بيقول عم بتحضر له تزبط له زبونات.
1: لا بينبسط.
0: بينبسط أكيد، بده ينبسط. حبيبة قلبي يا سمورة، ألف مبروك، ربحت تيكت لشخصين لا مسرحية اسمها آخرتها شو بمسرح المدينة من لابتيفيتي.com ومن برنامج ولعاني.
1: أوكي،
0: ثانك يو سمورة، لاف يو، باي باي. مستر محمد جابر، قلنا ساعة عم نحكي عن البروجكتور اللي حاطه بمكتبك، يعني مش عم تقشع؟ ما بدك تخففه لأنه عاميلك بصيرتك هيك. منين بدك تقشع؟ بروجكتور فوق راسك مان.
2: عيب ولو.
0: عيب ولو عيب، يعني كأني أنا هلأ بستجو ضوك، كأنه أنا بستجو. I love you.
2: عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك، صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟ طب عيب.

0: مبروك.
1: رح ننتقل للفقرة الثانية أنا وياكم.
2: ريد فلاج أو عادي؟
1: رح أطرح عليكم سؤال وأنتوا ما عليكم إلا تجاوبوا بريد فلاج أو عادي. السؤال بيقول إذا ظهرين أول ديت مع شاب أو مع بنت وكانت ريحتهم ألي يعني يمكن عاملين شيء قلية بصل قبل ما يظهروا معكم ومعلقة الريحة عليهم، فبتصير الظهرة ريد فلاج أو عادي. يعني أنت لورا هلأ عم بتذكريني بقتها كنا نازلين أنا وياك من الإذاعة على الباركينج وطلعت ريحة القلي، ليه ما بعرف. يلا على 7199999 الله شو هالصورة الحلوة بإهدن أنطونيو من إهدن، يعني نيالك على هالفيو على هالسانست. تحياتي لكل اللي عم يسمعونا من إهدن. يلا يلا إشت الشتوية صارت إهدن، أنا بالنسبة لإلي بتطير العقل، أنا بحب إهدن بالشتاء. ريد فلاج بيقول لي أنطونيو أو مش ريحة قلي أو ريحتها توم أو ريحتها توم، هون الكارثة تكون طارقة ساندويتش دجاج مع توم بس في عالم بيأكلوا دجاج وتوم ما بتطلع ريحتهم، مش معقول. مجد ليني
3: أول ديت أو غير أول ديت بيج ريد فلاج ريلاتي بيج تايم
1: بيج تايم بيج تايم. أوكي كمان عم نسمع شربول
4: بتكون أول مرة وآخر مرة
1: بتكون أول مرة يا شربل وآخر مرة. رح نتوقف مع آخر كمان بريك بحلقتنا لليوم ورح أرجع كفي معكم. قولولي ريد فلاج أو عادي إذا ظهرين أول ديت وكانت ريحته أو ريحتها قلي أو توم أو شو ما كان بصل whatever. بريك ومنرجع
2: برنامج والعالي مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
5: تبرد تبرد تبرد تا تعبولد تعبولد تا
6: هرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: حليب.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: يا راتي اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشدي
1: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
4: ولك ألو.
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: رح نكفي معكم بآخر دقائق من حلقة اليوم من ولعانة ومنسمع كمان فويس جديد.
1: هاي رولاد.
0: هلو.
1: معك شربل.
0: هاي شربول.
1: أنا مرة صارت معي قلت لها عشو تحب العلكة وانت تتصري بتغدية جاي جلطون على نعنى بنجيبها على نعنى
0: على نعنع على فلاش على ديتول من جيبة على دواء غسيل ودواء جلي ودواء تنظيف وبتاع كله. رح قلكن هيك آخر فقرة قبل ما نختم حلقتنا لليوم
2: بس بلبنان.
0: يا جماعة بليز بليز في غير اللبناني بس يروح على محل ويلتقى بحدا ما بيعرفه ببلش معه تحقيق. شو العيلة؟ من وين حضرتك؟ شو بتشتغل؟ وين ساكن؟ مجوز؟ كم ولد عندك؟ وغيره كتير من الأسئلة كمان. يعني بعد ناقص يقول له سجلك العدلة قديه؟ يس إجرك مسيو طولك وزنك. طب قولولي الحشرية بيدمنا نحن اللبنانية ولا بس منحب ناخد ونعطي مع العالم ومنفتح أحاديث؟ يا بي شو بعرف ناس هيك، يا بي شو بعرف ناس هالقد إلى جلادة تفتح أحاديث مع عالم ما بتعرفها. رح نسمع نادية.
3: ربونسوار
0: يا ندوش.
3: أنا وقت بلشت بشغلة كنت عطريقي فيست تروح معي. أول مرة طلعت معها ريحت كيف كأنها حمل المقلب بإيدها وريحت من القلب مش معقول. سكت لبت بعد جديد وبعد جديد معها يعني إنه معرفي عليها. أول يوم تاني يوم تالي يوم بعدين لا ما عاد فيه. قلت لها شو كنت عم تشتغلي بالمطبخ اليوم ريحتها هالقلي؟ قلت لي لا ليه الأمي بتقلي ليه؟ قلت لها لا ريحت في ريحة قلي ما بعرف تجيبك جاكيتك وين بتعلقيون؟ فهمت منها أنه بتعلق ببورتشابو بوجه المطبخ وكل القلي وكل القصص بفوتوا بهالجاكيتات بهالانوراكيت كان ايام شتا. قلت لها لا غسلين ورجع حطيهم بالخزين ما تحطيهم لانه هيك هيك القصه. بقى من وقت تعلمت ما عاد تحطوا بالبورشابو بوجه المطبخ. هيك كان شيء مستفز يعني
0: هيك. ايه اكيد
3: شيء مزعج يعني
0: والله بس أكيد. برافو يا ناديا انك قلتي لها لانه اللي بيبقى قاعد بمحل عم يقلوا فيه اللي بيبقى قاعد بمحل عم ينقلع وهيك ما بتضل ريحة القلب من خيره سو إذا لابس تيابه ما بيشم هو حاله العطر على اللي بيطلع معه وبيفطس. أفرام اشتقني لك تأخرت على الصف رايح على الحج والناس راجعة.
1: هاي رولاد.
0: هلو
1: بديلك شغلي على الرغم من الحشرية بالأسئلة والتحقيق منضلنا نحن الشعب المتقدم بالناحية الاجتماعية
0: لأن
1: بمحلات تانية بتلاقي العالم روبوتات ماشية روبوتات بتاكل روبوتات بتقعد روبوتات بتتحرك. نحن لا نحن أكتيف أكثر كرمالك حشريتنا هون إلى حسنات دائما بتخلينا نفجر الطاقة السلبية نخلص منها كدفو الماء وكرمال هيك نحن عمالقة وجبابرة عم نتحمل كل شيء وما زلنا عم نتحمل
0: عن جد. مشان هيك قلت مبارح عن الشعب اللبناني الجبار.
4: بونجور رولا.
0: بونجور.
4: أنا ألكساندرا. ماذا غنية شو رأيك قصدور؟
0: غنية شو رأيك قصدورة؟ يا حياة قلبي يا ألكساندريا أنا ببوسك كتير وبقلك رح نسمعها شو رأيك قصدورة وأنا رح قصدر من الاستوديو على البيت وإن شاء الله تكونوا قصدرتوا أنتوا من شغلكم من المدارس على البيوت. أكيد مع أغنية شو رأيك قصدورة رح نختم حلقتنا لليوم. بسط فيكم قد الدنيا. بكرة ما تنسوا على الساعة 5 بكرة الخميس وهلا بالخميس خلصت الجمعة يا جماعة Oh my God. بكرة الخميس على الساعة 5 رح نلتقى أنا وياكم ببرنامج ولعاني I love you تصبحوا على خير.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
2: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية

0: 24 أيلول الساعة 8:30 المساء ميوزيك هول ووتر فرونت.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
2: دخيل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولات، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
0: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهوا كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

0: بيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
3: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبير.
4: تحية الكبيرة كمان لمدام ميراي.
2: ايه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
5: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
2: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
6: ضبط الحمام طار الحمام.
2: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج ولعاني, هيدا اذاعه اغاني اغاني
3: ولعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني رترو على أغاني

0: وحدي هاد السيدة هبلتني.
1: هذه السيدة جننتني أنا.
0: ليه أنت تعرفها؟
1: إيه والله العظيم اللي نعرفها.
0: لا هذه نتاعي أنا، مش تقول
1: لي أنا.
0: والو كاظم، كاظم هذه نتاعي.
1: مامي

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت
0: تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

.com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني .com وكونوا

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله فاكيشن بس اليوم مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيلي.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: بس تلك شوية

أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صارت ستة. بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
1: صلت من مخشيتش من وحدة الله في
2: أمري أمري كل ولا
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة. دايماً

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الدنيا رأيتلي لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: تحكي وتحكي
3: وانت مش معقولة
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
4: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: إنها ساعة ألوان.
1: كل صوتك أنت دوا للناس.
2: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
3: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
3: يلا ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
3: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.